0: يضحكني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليد نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليد معك.
7: تحذير
8: عيلبون.
9: في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم خير.
10: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
11: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
12: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
13: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
14: سكاني خامي،
13: كنت حاله ضياع،
15: كنت متخربط بالبلاد برا.
13: شفت طلاب وسالت ناس،
16: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
17: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
17: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
18: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
19: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
20: تقريبا دقيقة. لا يميز الغث من السمين. يقال هذا المثل للشخص الذي لا يستطيع التمييز بين الأشياء الرديئة والجيدة مع وضوح الفرق بينهما. والغث لغة هو الشيء الهزيل، وهو طباق أو عكس لكلمة سمين. ولابد من التنبيه إلى الخطأ الشائع حين نسمع من يقول لا يميز الغث من الثمين بحرف الثاء، على اعتبار أن الثمين هي خلاف لكلمة الغث. لكن الصحيح لغوياً كما ذكرنا أن السمين هو بخلاف الغث، لذلك يجب أن نقول لا يميز الغث من السمين.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. دوت صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة مركز الجليل وفي قرية عيلبون، وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات في المكان، فيما لم يبلغ حتى الآن عن أحداث استثنائية، ويدور الحديث عن إطلاق قذائف صاروخية مصدرها لبنان على الأرجح وفق ما تفيد المصادر. نقلت وسائل الإعلام عن المصادر الرسمية اللبنانية القول إنها تتوقع من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديدا جديدا للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيدا أمريكيا لضرورة استمرارها وضغوط اللبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملا. جاء ذلك في حين وصف مسؤول أمريكي المحادثات بين لبنان وإسرائيل بالجيدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة لشبكة فوكس نيوز إنه لن يصبر على الإيرانيين لوقت طويل وأن عليهم التوصل لاتفاق قريب، مشيرا إلى أن بإمكان الرئيس الصيني أن يقوم بدور ضاغط على إيران. وفي سياق اليورانيوم المخصب ذكر ترامب أنه يفضل الحصول عليه على الرغم من إمكانية دفنه. جددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لها خلال اليوم الأول من مؤتمر الحركة الثامن الذي بدأ أعماله يوم أمس في مدينة رام الله ويستمر حتى يوم الغد. وإلى جانب رئيس الحركة من المنتظر ينتخب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة. قتل الجيش الإيطالي شابا وأصاب آخر بجروح في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال بيان للجيش إن قواته أطلقت النار باتجاه الشاب ومجموعة أخرى بعد رشقهم مركبات بالحجارة. وشهدت القرية قبل ذلك مواجهة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين حاولوا اقتحام القرية والاعتداء على السكان. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى شارع سيدك وفاة الشاب يوسف بن الناصر من قرية العيساوي شرقي القدس متأثرا بجروح بالغة أصابته جراء انقلاب مركبة استقلها في أحد أنفاق المدينة. وفي ذات الحادث أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة ولا يزال يخضع للعلاج على إثرها. يجري الجيش الإيطالي تدريبات داخلية تحاكي عددا من السيناريوهات العملياتية في الحدود الشرقية، حيث تشهد منطقة البحر الميت حركة نشطة لقوات الأمن وتسمع انفجارات في المنطقة حتى ساعة الظهر. وذكر الجيش أن التدريبات جزء من خطته السنوية العامة. في الختام الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، صباح الخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نص لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
3: حلبجي. شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
5: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو

إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: كورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: هل تدخل إسرائيل محادثاتها مع لبنان فقط من أجل تثبيت واقع ميداني جديد؟ وهل يمكن لأي اتفاق أن يصمد إذا كان لبنان الرسمي وحزب الله يقرأان التفاوض من زاويتين متناقضتين؟ كيف يمكن لشارع واحد يفصل بين مواطن يحصل على تخفيض ضريبي وآخر يحرم منه؟ في السياسة، كيف يقرأ تقديم الائتلاف مشروع قانون لحل الكنيسة؟ وهل تستطيع الأحزاب العربية ترميم وحدتها قبل دفع أثمان هم بغنى عنها؟ وهل أزمة اللغة العربية في مدارسنا هي أزمة علامات وتحصيل أم مكانة وهوية وبيئة كاملة؟ وعائد إلى اللجون بين العمل التطوعي وإحياء الذاكرة. كيف تبدو أجواء حجاج الداخل بعد وصولهم إلى الديار الحجازية؟ ورفع الأمين جمال للعلم الفلسطيني يعيد الحديث عن خلط الرياضة بالسياسة. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. السلام عليكم في هذا اليوم الجمعة 15 من أيار مايو 2026. نحن طاقم البرنامج نحييكم في هذا الصباح، الزميل ياس مرجي صباح الخير، الزميلة ماجي علوطي صباح الخير، الزميلة دانا أبو بكر صباح الخير لكم أينما كنتم، وأنا في الأعداد والتقديم معكم محمد أبو العز محميد. وكما العادة نبدأ في مقتطفات صوتية بارزة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع.

0: دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير تحدث عن جهود تشكيل القائمة المشتركة عقب اجتماع الأحزاب بلجنة الوفاق الوطنية.
1: اجتمعنا مع لجنة الوفاق جبهة التغيير التجمع وقبل أيام الموحدة. حسب ما فهمنا الأحزاب الأربعة عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف. لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح. الكل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف. موقفنا في العربية للتغيير أنه أي ائتلاف من هذا النوع، أي حزب يستطيع أن يتركه بعد الانتخابات إذا أراد ذلك. هذا هو موقف الموحدة، يقولون نريد أن نترك.
0: عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين أعلن ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة ضمن الانتخابات الداخلية في الحزب يوم السبت المقبل.
2: كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات. يعني أرى بترشحي أيضا فرصة يعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا. يعني أنا كنت أيضا بفترة القائمة المشتركة، كنت رئيس للجنة العلاقات الدولية طوال عدة سنوات، ويعني الحقيقة لازلت يعني أحمل ليس فقط انطباع، بينما يعني هذه التجربة الطيبة التي كانت لنا من ناحية العمل الجماعي، إمكانيات التأثير. وأنا أعتقد أن هذه الآن مهمة هامة جدا إن لم تكن مصيرية في فعلا إعادة هذه التجربة مرة أخرى وإعادة تشكيل المشتركة وتقوية مجتمعنا من خلال تقوية التمثيل والبرلمان.
0: حول موقفه من دمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية، وبعد أن أثارت تصريحاته بهذا الشأن ردود فعل واسعة في المجتمعين العربي واليهودي، تحدث رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس.
3: موقفي هو موقف جميع الأحزاب العربية، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، موقف المجتمع العربي بشكل عام، على أن العطاء المجتمعي، الخدمة التطوعية التي هي تنبع من قيمنا العربية

0: الدينية مطلوب بحد ذاته لأجلنا نحن، لأجل مجتمعنا، لأجل أبنائنا، لأجل بناتنا، بغض النظر عن العلاقة مع الدولة أو استحقاقات الحقوق والواجبات في مجال مواطني. وهذا أنا في اعتقادي المنطلق الصحيح الذي يجب أن نعالج فيه مسألة الخدمة التطوعية أو الخدمة المدنية. دائما لما نتحدث عن المدنية، طبعا هنا الإشارة إنها ليست عسكرية وليست أمنية، فلما تسمى خدمة مدنية شروط إزراحية مثلا، هو حتى نميزها عن الشروط اللؤمية اللي هي الخدمة الوطنية أو الشروط الصفائية وغير ذلك الخدمة العسكرية. أنا في اعتقادي هذا الموضوع يجب أن يكون موضوع وحدوي تماما، يجب على لجنة المتابعة كسقف أعلى يمثلنا جميعا أن نبحث هذا الموضوع وأن يكون هنالك موقف وحدوي. وأنا أقول لك نحن ملتزمين في الموقف الوحدوي الذي يصدر عن لجنة المتابعة.
1: أناد خطيب عضو بلدية تشفى عمر حدثنا عن جريمة قتل الشاب نبيل أبو جليل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة تشفى عمر.
2: رفع شعارات، نروح نوقف نرفع شعارات، والآخر نقول الشرطة متهمة، بالآخر كل واحد بروح على بيته وكأن شيئا لم يكن. كل يوم عم بيكون البلد شكل آخر، الحدث واحد عم بتنقل من بين البلدات. أنا أكثر من هيك طلبت احتيام مدني، أنا البوليس ما بدي إياه لما بس يعطيني مخالفات على السير. منيح السير ومنيح النظام، بس من ناحية ثانية في أولويات في الحياة، أولويات إنه حافظ على أولادي، على بيتي، على مجتمعي. كلياته هذا تيجي تقول لي إسا بوليس شو عامر أو شرطة إسرائيل ما تقدر توقف العنف، هاي وانت بتعرف وأنا بعرف إنه خلال قرار واحد بانتهاء كليا من هاي اللي اسمه العنف المستشرع عند المتطرف العربي والمنتخبين تاعون الجمهور العربي اللي هني عم بيطالبوا 24 ساعة مشتركة وعم طب انتوا وين دوركوا؟ ييجوا بالكنيسة يسكروا عن طريق عمل فعلي، عن طريق يعني استقيلوا، أضعف الإيمان استقيلوا وطالبوا بحكم ذاتي. إحنا صرنا للأسف الشديد عربنا الداخل نحل أيامات الحرب على كل المعطيات.
1: شقيق المرحوم أحمد النعامي، فلاح النعامي، تحدث عن قتل ومقتل أخيه في مدينة لهط بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطي بادعاء مقاومة الاعتقال بعد ملاحقته.
3: أب لسبع وجد لأطفال اثنين، يعني إنسان راكز وكان يعني مريض، مشي وكان صعب، كلامه كان صعب. طاردت الشرطة تقريبا بعد 200 متر من البيت توقف، يعني كان بسرعة 40، أنا ما بعرف أي شيء مطاردة هذه بسرعة 40-50 تقريبا، يعني حسب السيرتونيم اللي شفناه. بعد توقيف نزل من السيارة أطلق عليه النار من دون كلام، من دون سؤال، ما في كان حديث، ما كان في حسب هم بيقولوا في تعارك كان، وإحنا حسينا بخطر وكذا، ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل، يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب، في الصدر. يعني نحن بنقول بنطالب في لجنة التحقيق في هذا الأمر، نحن لازم الحقيقة تبين، كل واحد يأخذ جزائه.
1: حول مصرع الطفل عمر خلايلي عن عمر ناهز 3 أعوام إثر تعرضه لحادث دعس في مسجد الكروم، تحدث قاسم شمع عضو المجلس المحلي في مسجد الكروم وقريب الطفل المرحوم.
4: يعني ما هي طيش شباب أو كذا أو سرعة، أو خلينا نقول إنه العائلة مثلا ما حافظت على الطفل، بالعكس تماما. إحنا بنحكي على عائلة جدا ملتزمة، جدا بتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، عندهم أبناء يعني من أفضل ما يكون من ناحية تربوية وأخلاقية وكل هاي الأمور. فالحادث هو كان قضاء الله وقدره، يعني هاي اسمته، هاي قضاء الله، إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين. فجأة يعني بيكون الطفل بركض قدامك، بتشوفه انت متابعه بتلعب معه، فجأة يعني غفلة ثواني. فإحنا دائما من طالب الشباب بتوخي الحذر.
1: حادثة دعس أخرى من قبل شاحنة في مدينة كريات أتا، راح ضحيتها الشاب محمد زيدان في 33 من عمره. تحدثنا في هذا السياق إلى رئيس المجلس المحلي في كفر مندا علي خضر زيدان.
5: حادث مفجع، حادث مأساوي حصل ليلة البارحة طبعا في ساعات الليل، وصار الخبر أنه في شاب من شبابنا حادث طرق وغرب وهرب، وطبعا وصلنا أنه الشاب متوفي. طبعا كنت في تواصل مع الشرطة، تأكدنا من الخبر، وطبعا ذهبنا إلى بيت أهله وذويه، وهناك كان عشرات من الشباب. وطبعا بهذه الحالات يتم إسماع بعض الإشاعات هون وهناك واستنتاجات إلى ذلك. حذرنا من الانتظار الإشاعات، وطبعا التريث حتى نحن يتلقى تقرير من الشرطة وتقرير من طرف قضاء الطب العدلي بحالة الوفاة وسبابها وظروفها. في ظروف غامضة اللي إحنا في حاجة ناس إحنا نتأكد منها ونعرفها إن شاء الله بشكل دقيق.
1: فردوس حبيب الله والدة المرحومة

0: الحروب حدثتنا عن فرض المحكمة عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات على شاب من الرين بعد إدانته بالتسبب بوفاة ابنتها عروب حبيب الله قبل سنوات.
1: هو يستحق أكثر بكثير من 6 سنوات، ولكن في ظروف الملف اللي كانت على مدار 6 سنوات وكل التلاعب الذي كان، وأنا مصر على هذه الكلمة قبل حتى أن يصل الملف إلى المحاكم، إحنا بنتحدث عن عقوبة، يعني نقول الحمد لله في النهاية أنه هذه العقوبة ليست بسيطة. 6 سنوات من عمر إنسان تروح في السجن، هذا مش سهل. أنا كنت متوقع أقل، ويبدو أنه وجودنا ومتابعتنا وحضورنا كل الجلسات، وجودنا أبو عروب وأنا متابعين، وهذا أخجل بعض الشيء الجهاز القضائي أمام ما فعلته الشرطة والنيابة العامة. فأنا بدي أشكر الناس كلها اللي كتبت لنا مبارح واللي رفقتنا على مدار 6 سنوات. عروب أصلا خلدت ذكرها في نفوس الناس وفي صدورهم بالمحبة الكبيرة اللي وزعتها على الناس، بروحها الحلوة، بضحكتها اللي لسه بترن، والكل من عرفها لسه ضحكتها بترن. وأنا بصراحة يعني أيضا أقدم بالمدارس اليوم، أنا عم بموضوع الحذر على الطرق، وهذا مهم جدا، يعني رغم صعوبة الحديث عن هذا الجرح، ولكن أصر أن أفتح هذا الجرح كل مرة، وإذا الجرح ما انفتح على هوا ما بيطيب، فأنا بفتح هذا الجرح حتى الشباب تتعلم.
0: حول خطة تمديد العطلة الصيفية لتعويض الطلاب عن خسارة مواد التعليم خلال فترة الحرب، تحدثت مديرة المعارف العربية دكتور شيرين نطور حافي.
2: التطبيق يتعلق بجاهزية السلطة المحلية والتعاون مع مدراء المدارس. احنا على تواصل دائم وتعاون مع مدراء أقسام التربية والتعليم. في حاجة لتهيئة خطة تشمل كل مؤسساتنا التعليمية من روضة الأطفال للصف التاسع بداية. يعني احنا بدأنا نخطط مش من اليوم، كنا عارفين ان راح يكون في قرار حكومي، فبدأنا بالتجهيزات مع مدراء أقسام التربية والتعليم. كان عندنا لقاء قبل أسبوع، طرحنا الفكرة، طلبنا من كل مدير قسم تربية وتعليم انه يشوف وين الطلاب اللي بحاجة تذكير الفجرات، يكون في تعاون تام مع الأهل. إحنا ما بنفرض هاي الفعاليات ولا المخيمات على الأهل، كله طبعا باختيار الأهل والمدراء والمعلمين. مهم إلنا إنه معلمين جهاز التربية والتعليم هم اللي يقوموا بتذكير الفجرات والتعليم لطلابنا، ولكن ما بنفرض لأنه عطلة صيفية. في عنا ثقة كاملة بمدراءنا ومعلمينا ورؤسائنا إنهم يقدروا ينسقوا الموضوع، والسلطات المحلية اللي رئيس السلطة أو مدير قسم التربية والتعليم متصعب إنه يحضر خطة نساعدهم عليها.
0: إذن كانت هذه مقتطفات بارزة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع، فاصل ونعود.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
8: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
9: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
10: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
9: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
11: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
12: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
13: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 17 دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس إلى حديث الصحف. زميل الكاتب الصحفي أستاذ وديع عبودي، صباح الخير. صباح الخير،
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا. الله يصبحك بالخير يا محمد، أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: الله يصبحك بالخير يا رب في هذا اليوم الدافئ نسبيا.
1: الدافئ الساخن وربما يكون أسخن في ظل التقارير اللي تتحدث في إسرائيل عن تقديرات طبعا بأن الحرب ستتجدد. نأمل أن تبقى الحالة الجوية أقل سخونة وأن تتبدد هذه الترجيحات وهذه التقديرات وهذه الأمنيات الإسرائيلية بتجدد الحرب. وهناك الكثير من العناوين في الصحف في العالم حول هذا الموضوع وليس فقط في إسرائيل، ولكن دعنا قبل ذلك نستعرض بسبب خصوصية هذا النهار ببعض العناوين العربية. محمد،
0: نعم فضل.
1: في صحيفة القدس العرب اللندنية وهي صحيفة فلسطينية مهاجرة تأسست قبل نحو 3 عقود، العنوان الرئيس هذا النهار: الفلسطينيون يحيون ذكرى نكبتهم وهتافات الموت للعرب ترتفع في القدس المحتلة. هذا العنوان العريض الرئيس. عناوين أخرى على صفحتها الأولى: البيت الأبيض بكين لن تسلح طهران. وشي شي يعني مش شيء شي يعني رئيس الصين يحذر من قضية ترامب وقضية تايوان قد تشعل صراعا، هكذا يقول. ووزير الجيش الإسرائيلي يهاجم نجم برشلونة لرفعه علم فلسطين، طبعا الحديث على هذا اللاعب الفتى لامين
0: يامال. نعم
1: نعم. وهناك في الصحف الإسرائيلية أيضا الكثير من مواضيع الصحيفة هذا العدد هذا النهار تتكاتب مع موضوع الصين واشنطن. صحيفة هارتس: بدلا من الظهور كمنتصر ظهر ترامب في بكين يائسا. الصين في عنوان آخر تريد التوضيح للولايات المتحدة أن مكانتهما متساوية في العالم. عنوان فرعي: ترامب يبحث عن ضربة عسكرية في إيران لكن نافذة الزمن تضيق بشكل خاص. هذا عنوان للمحلل العسكري في صحيفة عاموس هرائيل. أما محلل الشؤون الشرق أوسطية دكتور دفي بارئيل فيرد عنوان على صدر صفحته صفحة صحيفته هارتس الأولى: الصين تملك تأثيرا على إيران لكن المفتاح ليس بيدها، ليس بيد الصين، وربما يكون العكس، في إشارة لأن الصين معنية بأن تستمر هذه الحرب وليس العكس. هناك تقديرات محمد في إسرائيل منذ أيام تسمع على أن هذه الزيارة لن تتقدم بأي شيء في موضوع الأزمة خاصة بما يتعلق بالمضيق، لأن الصين ترى الولايات المتحدة الأمريكية على صفيح ساخن وترى كيف واشنطن تنزف هيبتها أولا بأول، ولذلك الصين لا تريد أن تتنازل عن هذا المشهد الممتع بالنسبة لها. أنا أعتقد أن هذا الكلام كلام غير صحيح، لأن الصين متضررة من استمرار هذا النزيف، تعتمد بالأساس على النفط الإيراني، وأزمة المضيق يعني تثير أو تتسبب أيضا بضيق اقتصادي في الصين، والصين ربما تكون سعيدة بمثل هذا المأزق الأمريكي، ولكن شرط أن يكون أن لا تسدد هي الثمن بنفسها لذلك.

بكل الأحوال هذا موجود في إسرائيل. وعنوان أخير في هارتس، ترامب يقول أنه الشي تعهد بعدم تسليح إيران وأبدى استعداده للمساعدة في فتح هرمز. في صحيفة معاريف أيضا، العنوان الرئيس انتبه يتكاتب مع كل ما تحدثنا فيه، تقديرات في إسرائيل بأن الحرب ستتجدد قريبا. وفي هناك إشارة في كل الصحف، موجود أيضا في صحيفة دعوت أحرنوت وكذلك الأمر في بقية الصحف الإسرائيلية، إسرائيل اليوم وغيره، نقلا عن عضو الكنيسة عضو لجنة خارجية والأمن من الليكود فاتوري اللي قال امبارح ما كنت بسافر في الأسبوع القادم، في إشارة أو في رد على سؤال هل تتجدد الحرب أم لا. وهذا يعني ليس فقط محاولة للتحذير، إنما هناك انتقادات لمثل هذا التصريح باعتبار أنه ما الذي يعرفه فاتوري، وإذا كان يعلم حقيقة لماذا يتحدث به على الإعلام، ولماذا يقول أن إسرائيل تستعد هي والولايات المتحدة الأمريكية لتجديد الحرب. هذا يمس بعنصر المباغتة، عنصر المفاجأة إلى آخره. في معاريف محمد، تقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين طهران وشن تقترب من نهايتها ويوم الحسم قريب، وهناك حالة تأهب شديدة. في معاريف هذا الكلام، وفي معاريف أيضا الاستطلاع الأسبوعي هناك أمران لافتان. الأول، هناك سؤال إذا ما كانت أحزاب ليبرمان وأيزنكوت وبنت تتحد هذه الثلاثية في قائمة واحدة ستحقق انتصارا كبيرا 49 مقعد، ولكنها لن تؤدي إلى اختراق في المعادلة بين المعسكرين، سيبقى ستبقى حالة التعادل 60 أو 61 في أقصى الحدود. العرب طبعا كل الأحوال 5-5 الجبهة والموحدة. وهناك 55% من الإسرائيليين يقولون في هذا الاستطلاع في معريف يفضلون اعتزال نتنياهو وعدم طرح نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة، 55% من الإسرائيليين مقابل 38 يؤيدونه. بما يتعلق بموضوع النكبة التي وردت في القدس العربي، حركة فتح اليوم محمد يعني تواصل أعمال مؤتمرها الثامن، كان قد افتتح بالأمس وانطلقت أعمال هذا المؤتمر انتبه الثامن بالتزامن في 4 مناطق في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت بسبب الشتات طبعا وبسبب واقع الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. هناك 2580 عضو مشارك، منهم 1600 في رام الله، 400 في غزة، 400 في القاهرة، 200 في بيروت. محمود عباس قدس الله سره تم انتخابه بالأمس قبل الانتخابات بالإجماع رئيس لحركة فتح. طبعا لتذكير، هو رئيس فتح، هو رئيس منظمة التحرير، وهو رئيس السلطة الفلسطينية. وهو طبعا لتذكير محمد شاب داخل على 91 من عمره، ولد في صفد في 15 نوفمبر 1935، وكان بالأمس قد شارك وقدم كلمة وإلى آخره. المؤتمر هذا الثامن لحركة فتح سينتخب 80 عضو للمجلس الثوري و18 عضو للجنة المركزية اللي هي المؤسسة الأهم في حركة فتح، على أن تستمر طبعا أعماله 3 أيام اللي يكون فيها مناقشات وتقارير وترشيحات وغيره غيرته على رائحة الانتخابات في إسرائيل، أيضا في انتخابات في الجانب الفلسطيني. جمال زحالكة رئيس لجنة المتابعة العليا كان قد قدم بالأمس كلمة شكر فيها حركة فتح على الدعوة، اعتبرت دعوة بمثابة تأكيد على وحدة أجزاء الشعب الفلسطيني، على أهمية دور فلسطين الداخل في المرحلة المقبلة، وقال إنه هذا المؤتمر يأتي في مرحلة صعبة وهناك حرب إبادة في غزة تمت بشراكة أمريكية، تواطؤ دولي وصمت عربي. الضفة الغربية تتعرض لحملة استعمارية واستيطانية، أما الداخل فيتعرض لتهديد آفة الجريمة التي سجلت أرقاما قياسية في ظل حكومة متواطئة، وتحدث عن النكب وعملية سلب الأرض ومحاصرة الجنود الفلسطيني في جنوب فلسطين إلى ما ذلك. وكانت قد وصلت أيضا تهنئة من رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز اللي عاد وأكد على دعم إسبانيا لحل الدولتين لتحقيق السلام. وأخيرا محمد، للتذكير حركة فتح بديك أجي نختتمها كمان كلمة. تأسست حركة فتح على يد عدد من الناشطين الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي، ياسر عرفات وصلاح خلف أبو إياد وخليل الوزير أبو جهاد، محمود عباس.

0: نفسه اللي أبو مازن كان في هذه الفترة أيضا قد عمل يعني في بداية الطريق في أعمال شاقة. يعني يمكن تستغرب أنت والمستمعين في بداية شبابه أبو مازن كان يشتغل بلاط وحتى بدأ قبل ذلك مساعد بلاط عزير بلاط يعني بعدين اشتغل نادل في مطعم في دمشق. أنا استمعت لشهادة يعني شخص اللي لا يزال موجود في رام الله فلسطيني واكب هاي المسيرة بعدين تدرجت الأمور معه وصار قائد في حركة فتح ومن مؤسسين حركة فتح. ولما أجوا اجتمعوا قالوا بدنا نأسس حركة فتح لتحرير فلسطين وكانت الاجتماعات الأولى في الكويت سرا قالوا خلينا نسمي الحركة حركة حتف. أخذوا الحرف الأول من حركة التحرير الفلسطينية الحاء والتاء والفاء بعدين انتبهوا قالوا حتف معناها موت في اللغة العربية تعتنق الحروف فصارت بدل حتف قلبوها من الآخر للأول حركة فتح فتح بدل الحتف. هذا يعني جزء من البدايات طبعا مرت خلال هذه المسيرة بمسيرة طويلة جدا. حركة فتح هي حركة الأم للثورة الفلسطينية كانت تعتبر من يد الفتحويين وحتى الآن أنه هي أم الثورة أكبر كما واستقطبت عشرات الألاف من المؤيدين والعناصر وكانت مهيمنة على كل مؤسسات منظمة التحرير وانتقلت من حل فلسطين من البحر للنار إلى تسوية الدولتين دخلت في أوسلو تعثرت المساعي ونحن موجودون الآن فيما نحن موجودون إليه في كل وسائل الإعلام العربي والإسرائيلي كل من جهة. وطبعا في حديث عن مسيرة الإعلام في القدس مبارح مسيرة اعتداءات على القدس والمقدسين وكل الفلسطينيين وكل وسائل الإعلام العربي والفلسطيني تتحدث هذا النهار عن هذه المسيرة والإعلام العبري طبعا يتحدث بالشكل المعاكس ما عدا صحيفة هارتس تقول في عنوانها حول هذا الموضوع كما في كل سنة لم تنشغل مسيرة الإعلام في القدس إنما بالعنف والإضطهاد والإهانة للفلسطينيين ولذلك أقول محمد وقلبنا إيدنا على قلبنا هذا الصباح في ظل ما يجري يبدو أن يعني هذا التزامن ونحن في ذكر النكبة 78 عاما على هذا الانفجار الكبير على هذا الزلزال الكبير للأسف الصراع يتجه للمربع الأول العودة للصراع من البحر للنهر في ظل فشل فكرة التسوية لأنه كان في هناك محاولة لحل هذا المأزق هذه القضية من خلال توفير الأمن للإسرائيليين مع توفير الحرية للفلسطينيين والعكس صحيح ولكن حتى الآن لم تنتهي. صحيفة الاتحاد الحفوي ننهي بها تتحدث صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان حزب الشيوعي يعني تتحدث عن أيضا موضوع المسيري تقول مسيرة الإعلام الفاشية اعتداءات وهتافات عنصرية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وتستعد الاحتفال أيضا تستعد صحيفة الاتحاد أيضا في إشارة لمؤتمر الجبهة الكبير غدا الذي ستطرح فيه الأسماء لانتخاب مرشحي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست وفي ظل كل ذلك يتواصل الحديث عن احتمالات القائمة المشتركة. حتى الآن تبدو القضية كأنه هاي السيارة اللي اسمها المشترك بحاجة لدفشي السيارة بدها دفشي على ما يبدو بدها دفشي قوية لأنه الانتخابات تبدو أقرب مما ينبغي أن تكون في موعدها الرسمي في 27 أكتوبر تشرين ربما يكون أيلول وحتى لا يكون التمثيل العربي في حالة تذكر بأيلول الأسود بين قوسين ينبغي الإسراع في ترتيب الأوراق لأنه حتى الآن تسير الأحزاب العربية ببطء وبخطوات ليست حثيثة من أجل الخروج في هذا المأزق الذي ينتظر المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل أن يتم حله من خلال تسويته وهناك طبعا تأييد جارف كبير لفكرة تأسيس القائمة المشتركة.
1: ويعني هل من تقديرات في هذا الشأن تحديدا مع كل هذا التعثر والسيارة اللي مش عم تمشي زي ما وصفتها
0: يعني هناك أمنيات بأنه هناك احتمال كبير لكن هذا منوط بكثير من العوامل مرتبط أيضا بتطورات الساحة الفلسطينية الإسرائيلية ومدى قدرة ائتلاف نتنياهو أن يستعيد أنفاسه ويشكل تهديدا بالبقاء في الحكومة عندها ربما يكون عجل النجاة بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية هي القائمة المشتركة. حتى الآن حينما تكون القائمة حينما تكون قائمة أو يكون معسكر المعارضة بقيادة بنت قادر على أن يحقق انتصار دون الأحزاب العربية واضح أنه لهم رغبة بأن لا يحقق العرب انتصار كبير بحيث لا يؤثر على احتمالات بقائهم فوق 61 وهذا ينعكس على القائمة الواحدة التي أيضا

0: لم تقول ذلك من ضمن حساباتها، لأنه لا تبحث عن مشتركي فقط، إنما تبحث عن أي نوعية مشتركي تريد التأثير، تريد أن تعود بالمنافع وليس بدرء المفاسد فقط كما تقول المقولة الشرعية الإسلامية.
1: أستاذ وديع عودي، شكرا جزيلا، صباح الخير.
0: الله يصبحك بالخير.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
3: سبع وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. وإلى سياق لبنان، هذا الصباح كان هناك إطلاق صفارات إنذار في مركز الجليل، نتحدث عن قرية عيلبون وعن محيط هذه القرية وسط كل هذه التطورات ووسط استمرار الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في ظل هذه الهدنة الهشة التي من المفترض أن تنتهي خلال أيام، وتصعيد ميداني متواصل في الجنوب اللبناني. ومن الجانب الإسرائيلي تبدو الأولوية واضحة، نزع سلاح حزب الله وتثبيت ترتيبات أمنية على الحدود الشمالية، بينما يطالب لبنان بوقف الاعتداءات والانسحاب الكامل قبل أي بحث أوسع. نقول صباح الخير دكتور جاك نيريا.
4: صباح النور،
3: أهلا بك، الباحث في معهد القدس للشؤون السياسية ومستشار رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين. دكتور جاك، من وجهة نظر إسرائيلية كيف تقرأ جولة المحادثات التي بدأت أمس في واشنطن؟ فرصة حقيقية لإنهاء المواجهة ولا مجرد محطة إضافية لتمديد هذه الهدنة وإدارة التصعيد إن صح التعبير؟
4: يعني الإنجاز الوحيد أنه ما زدتوا واحد على الثاني الكراسي ولا قلبوا الطاولة. يعني في استمرارية، واليوم رح يناقشوا بعض المواقف، والمواقف معروفة متناقضة تماما. لبنان بده وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي تام ويرجع أنه يرجعوا النازحين على بيوتهم، هذا أول شيء. وإسرائيل بتقول بدكم أنتوا تتفاوضوا على قضية على قضايا أمنية. طيب أول شيء لازم نشوفوا شو رأي شو راح تعملوا مع حزب الله. إذا حزب الله راح يضلوا ببلش وبكفي حرب استنزاف ضد إسرائيل، نحن مش راح نوقف يعني ولا عملياتنا العسكرية، وبيجوز كمان راح نطورها وراح يكون في أكثر من هيك يعني بالوقت القريب.
3: وهذا يعني يترجم سعي إسرائيلي إلى استخدام وجودها الميداني كورقة تفاوض في واشنطن، ولا إلى تثبيت المنطقة العازلة طويلة الأمد إن صحت تسميتها؟
4: شوف يعني الأساس إنه كان إنه جنوب لبنان يكون منطقة معزولة من السلاح، ولها السبب كان لازم إنه وجود حزب الله ما يكون على الأرض. لأني لبنان حكومة لبنان أخذت قرار إنه لحديت آخر سنة 2025 مش هيكون في أي وجود لحزب الله بجنوب لبنان. واللي صار إنه قائد الجيش اللبناني كذب على الجمهور اللبناني، كذب على الحكومة اللبنانية، كذب على الأمريكان، لأنه اللي شايفينه على الأرض أنه ما في شيء هز. حزب الله بعده موجود وسلاحه موجود ومواقفه موجودة ويعني وعملياته موجودة بكل محل، ونحن شايفين أنه على مدى الزمن أنه حزب الله بعده موجود وعم بيقوي نفوذه على الأرض.
3: وحول المفاوضات المباشرة، حزب الله يقول هذه تنازلات مجانية، السلاح شأن لبناني داخلي، ويعني غير مما يقول حزب الله. كيف تقرأ إسرائيل بالمقابل هذا الموقف؟ وهل ترى حضرتك دكتور جاك أن الحكومة اللبنانية قادرة فعلا على التفاوض حول ترتيبات أمنية لا يوافق عليها حزب الله؟

0: الله لا من قريب ولا من بعيد.
1: الحكومة اللبنانية مع الأسف ما عندها أي إرادة لا تثبيت سيادتها بجنوب لبنان وبلبنان. يعني هي فاهمة إنه في ميليشيا اسمها حزب الله هي تابعة لإيران, ميليشيا إيرانية هي بتعمل اللي بدها بلبنان, يعني تساوي الدولة داخل الدولة اللبنانية. وحكومة لبنان مع الأسف ما فيها تعمل شيء ضدها لأنه ما في عندها لا جرأة ولا قوة تعملها لسبب. يعني إسرائيل عم تطلع, نحن فاهمين إنه حزب الله ما له اي مصلحه انه يوقف الحرب مع اسرائيل, لانه هو الدي ان اي تبعه الطبيعي انه الحرب مع اسرائيل اول شيء, وثاني شيء استخدام السلاح اللي بايده حتى يسيطر على لبنان.
0: يعني والسؤال هنا, هل هذا الخلاف الذي تتحدث عنه بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله التابع لإيران هذا واضح قابل للإدارة, أم أنه قد ينسف أي تفاهم يتم التوصل إليه في واشنطن, خصوصا أنه حزب الله متعنت في, في, في, في موقفه في هذا السياق تحديدا؟
1: أنا شايف إنه إذا حيكون في أي تقدم بين بالمفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية رح تكون يعني فوضى بلبنان. حزب الله والشيعة وحتى جزء من السنات رافضين المفاوضات مع إسرائيل, رافضين المفاوضات المباشرة مع إسرائيل, وعم بيهدوا بحرب أهلية متجددة بلبنان. لهذا السبب يعني نحن شايفين إنه الطريق مسدود. على كيف ما بتطلع على يمينك أما على شمالك ما في مجال
0: أنه
1: تتقدم لأي شيء.
0: ويعني من الجانب اللبناني إذا تحدثنا عن دلالة الوفدين, سيمون كرم معروف بمواقفه السيادية وخبرته الدبلوماسية, من الجانب الإسرائيلي السفير يحيى لايتر المقرب من نتنياهو المقرب من اليمين, هل لهذه الشخصيات دلالة على طبيعة السقف السياسي للطرفين؟ هل إسرائيل دكتور جاك تنظر إلى الوفد اللبناني بوصفه ممثل قادر على اتخاذ قرار, أم كوفد يحتاج دائما إلى غطاء داخلي لبناني معقد أصلا؟
1: يعني شو الوفد اللبناني عن شو عم تحكي؟ في واحد سفير وفي الملحق العسكري اللبناني بواشنطن, هيدا هو يعني هيدا السقف اللي حددته الحكومة اللبنانية. يعني من هالجهة بتعرف انه مش رح تتوصل لأي نتيجة مع هيك وفد. انا نحن اجتمعنا مع الوفد اللبناني اكثر من 20 مرة بواشنطن, وكان في دبلوماسيين اكثر واكبر من اللي موجودين بهالوقت هيدا, ووصلنا على شيء ما وصلنا على شيء, لأنه القرار هو ببعبده وببعبده, لأني ما في جرأة ولا في إرادة سيادية إنه نتقدم. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا قبل مصافحة جوزيف عون مع نتنياهو لازم يكون في تقدم بانسحاب إسرائيلي تام ووقف الاعتداء والأعمال الاعتدائية ضد والخروقات ضد لبنان وكل شيء. يعني لهالسبب يعني مش شايف وين فينا نتوصل لأي أي اتفاق. مثل ما قلت لك يعني الإجابة الوحيد اللي صار بهالاجتماع هيدا إنه ما زدتوا الكراسي واحد على الثاني ولا قلبوا الطاولة,
0: رغم إنه هناك مصادر أمريكية تصف اللقاء بالجيد, ولكن لربما هذا يكون ضمن المسار.
1: أنا سمعت هالكلام أكثر من 20 جلسة مع الوفد اللبناني إنه كان إيجابي أكثر من إيجابي, ما وصلنا على أي نتيجة.
0: طيب يعني بسؤال أخير دكتور جاك, ولا يمكن الفصل مرحليا بين ما يحصل في لبنان وبين أي تفاهم أمريكي إيراني في الأفق, السؤال هل تخشى إسرائيل أن يؤدي هذا التفاهم الأمريكي الإيراني إلى تقييد الحرية في لبنان, وهل لذلك تحاول إسرائيل فصل الملفين عن أي صفقة إقليمية أوسع؟
1: أنا فاكر حسب رأيي أمريكا وإسرائيل فهمني لازم إنه الجبهة اللبنانية تكون جبهة على بدون أي علاقة مع الجبهة الإيرانية. هيدا الشيء الأساسي, لأنه إذا نحن رح نربط حالنا مع اللي رح يصير بإيران, يعني لبنان صار جزء من الجبهة الإيرانية, صار جزء من إيران. هيك يعني ما فينا نعتبر لبنان كجزء من إيران. لا, لبنان لازم يكون جزء منفصل من إيران. لهالسبب يعني نحن حربنا مع حزب الله انه ما يجر لبنان لحرب داخل المواجهه الايرانيه الامريكيه.
0: دكتور جاك نريال باحث في معهد القدس للشؤون السياسيه ومستشار رئيس الوزراء الاسبق اسحاق رابين, شكرا جزيلا لك.
1: اهلا وسهلا.
0: شكرا الى اللقاء. من هذا

0: ملف نعود إلى ملفاتنا المحلية. الشرطة أعلنت أنها فكت لغز جريمة قتل الشاب وائل سعايدي في قرية أم الغنم. نتحول إلى زميل مبدأ فرحات لموافاتنا بالتفاصيل. مبدأ صباح الخير.
1: صباح الخير محمد لكم جميع المستمعين. بالفعل يعني خلاف بدأ داخل مدرسة وانتهى بجريمة قتل هزة أم الغنم. الشرطة تعلن عن فك رموز مقتل المرحوم وائل سعيد وتعتقل مشتبهين، حيث أعلنت الشرطة صباح اليوم عن فك رموز جريمة مقتل الشاب وائل سعيد 22 عاما من سكان قرية أم الغنم، وذلك يعني قتل برصاصة طائشة قرب أحد المخابز في البلدة أثناء خروجه لشراء الخبز بعد انتهاء صيام شهر رمضان. وبحسب البيان محمد فإن الجريمة وقعت مساء يوم 23/2 من هذا العام بعد بلاغ إلى مركز الطوارئ حول إطلاق نار استهدف المنطقة التي تواجد فيها المرحوم سعيدي قرب المخبز، وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه. وبحسب التحقيقات إلى أن خلفية الجريمة تعود إلى خلاف بدأ داخل مدرسة، ثم تطور هذا الخلاف لاحقا إلى حادثة طعن في الشارع الرئيسي بقرية الشبلة، حيث تم تقديم لائحة اتهام ضد منفذ عملية الطعن، وبعد ذلك تصاعد النزاع بين الأطراف إلى سلسلة أعمال عنف وإطلاق نار استهدف مصالح تجارية تعود لأحد أقارب المتورطين بالخلاف. وبحسب ما كشفته الشرطة فأن المرحوم وائل سعيدي لم يكن الهدف المباشر لإطلاق النار، بل أصيب برصاصة طائشة أثناء وجوده في المكان. وأضافت الشرطة أن سقط داخل مركبته، انتبه يعني رصاصة طائشة ولم يعني الإصابة إلا بعد مرور وقت حين لاحظ مواطنين واستدعوا الطواقم الطبية. ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة في لواء شمال صباح يوم الأحد لوائح اتهام ضد 5 مشتبهين أمام المحكمة المركزية في نوفا جليل الناصرة، استنادا إلى الأدلة والنتائج التي جمعتها الوحدة المركزية في لواء الشمال. يعني للأسف محمد نتحدث عن شاب 22 عاما لم يكن هو المستهدف، كان في المكان الخطأ، رصاصة طائشة أودت بحياته. نتحدث عن المرحوم وائل سعيدة 22 عاما.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك زميل مبدأ فرحات. شكرا. إلى ملفنا التالي. رسالة قانونية تطالب بتعديل قانون يمنح امتيازا ضريبيا لبلدات مختلطة مشتركة مثل نوفا جليل، ويستثني بلدات عربية مجاورة تعاني فقرا وهجرة سلبية. هذا يأتي في سياق رسالتين وجههما المنتدى الاقتصادي العربي، إحداهما عام 2024 والثانية حديثة. كذلك حذرت من أن منح مدن من هذا القبيل امتيازا ضريبيا دون البلدات العربية المحيطة قد يخلق تمييزا اقتصاديا خطيرا بين بلدات لا يفصل بينها أحيانا سوى شارع واحد. أستاذ عمر فندي صباح الخير.
2: صباح الخير ليلك محمد ولجميع المستمعين. كمان
0: بك.
2: بدي أضيف إنه الطلب الأخير توجه من قبل مؤسسة عدالة.
0: صحيح.
2: جميع عدالة.
0: الرسالة القانونية الجديدة. صحيح.
2: نعم نعم.
0: يعني نبدأ من هذا التطور الأخير أو هذه الرسالة القانونية عبر مركز عدالة باسم عدد كذلك من رؤساء السلطات المحلية. يعني ما جوهر الاعتراض؟ أنتم ما بتعارضوا امتياز نوفا جليل، بتعارضوا استثناء البلدات العربية.
2: الامتياز الضريبي الممنوح هنا هو تخفيض ضريبة لسكان بلد معينة، وعادة اعتدنا أنه القرى والمدن الشمالية الحدودية خاصة كانت تمنح بحجة أنه سكان هذه البلاد يعانون من مخاطر الحروب الدائمة والمستمرة في إسرائيل، وبالتالي حصلوا على تخفيض ضريبي لتشجيع السكن في هذه البلاد والنمو الاقتصادي. وهنا نحكي انه ممكن شخص معين يكون دخله لحد 200 او 220 الف شيكل او 250 الف شيكل بعض الاحيان وما يدفع ضريبي، وهذا شيء كثير كبير. يعني عمليا ممكن واحد ساكن في الاجار في هاي البلد يطلع اجار البيت كله على حساب الضريبي، عمليا اللي بوفره من الضريبه بيكون اكبر من الاجار اللي بدفعه. بنحكي على بلد الطاقه.

0: ممكن تشجع إنه الناس تسكن بهاي البلد.
1: وهذا الامتياز يعني بينما هو عامل جذب حقيقي للسكن داخل نوف الجليل على سبيل المثال، هو عامل جذب سلبي أو هجرة سلبية من بلدات أخرى.
0: نعم، احنا طلبنا بشهر 9/24 بعد ما كان الحرب اللي كانت انه الوزارة المالية تعطي لكل القرى اللي هي شمال مرج بن عامر، هاي التنزيلات الضريبية، وبالتالي حتى تشجع كل القرى اللي هناك والمدن حتى تحصل على تنزيل ضريبي. ولكن فاجأنا في شهر 3/25 بخطوة سريعة وكأنها سرقة، إنه رئيس الحكومة وزير المالية بمنحوا نوف هالجليل فقط هاي التنزيل الضريبي، وهذا الإشي راح يؤدي بشكل مباشر لهجرة أزواج شاب صغير اللي معاشة المعالي، اللي معاشه يعني فوقي 20,000 شيكل، بطلع على نوفا قليل، بترك الناصري أو بترك عين ماهل أو بترك فركنة أو بترك الريني، راح يأخذ على تخفيض ضريبي. وهذا بيشجع إنه القرى اللي عنا ومدينة الناصري واللي حواليها إنه تخلو من الـ الأشخاص اللي ممكن يدعموا البلد، اللي هن المتعلمين، اللي هن معاشات عالية، الأغنياء، يطلعوا من القرى ومن المدن العربية للناصري، لنصيرة تليت، لنوفا قليل. وبالتالي قبل يعني ما افتكرش إنه كان هدف مسن القانون إنه يكون هيك، ولكن هاي نتيجة حتمية راح يكون إنه راح تشجع شبان عرب الخروج من القرى، وهذا اللي بنحذر فيه. احنا ما بنخلي القرى العربيه ومن العربيه قرى للفقراء.
1: يعني لافت كذلك التحذير استاذ عمر في هذه الرساله الربط بين توسيع هذه الامتيازات الضريبيه وبين منع الجريمة وتشجيع التشغيل والاستقرار الاجتماعي، كيف يمكن شرح هذا الربط؟
0: نعم، لما أنا بكون دخلي لحد 250,000 شيكل دون ضريبة، فمش بحاجة أشتغل بالسوق السوداء ولا أشتغل براني، راح يكون كل شغلي على المكشوف، راح يشجع النمو الاقتصادي في البلاد العربية، وهذا الإشي راح يقلل من البطالة، يشجع المبادرة الاقتصادية، يقلل من اللجوء للسوق السوداء، اللجوء لتسويد الأموال وتهرب تهربات تهريب أموال، تهرب ضريبة. بالعكس يعني عمليا لما أنا ما بدفع ضريبة مش بحاجة يكون في عندي سوق سوداء، مش بحاجة يكون في عندي تهرب للتهريب الأموال هاي، وبشجعني أعمل مبادرات اقتصادية كبيرة في بلدات العربية. هذا الإشي إحنا بحاجة إله، بحاجة ماسة. يعني الحكومة لو بتعرف إنه تبع البحث اقتصادي بهذا الموضوع، بتعرف إنه أربح لها تخفض ضريبة في القرى والمدن العربية، راح يزيد الغنى في هاي القرى، راح يقلل البطالة، وبالتالي راح يرفع وضع هاي البلدات من درجة فقر واحدة إلى يحسنها درجتين وثلاثة إلى الأعلى، وبالتالي كمان التعليم بالمدارس بيكون أحسن، التعليم الجامعي بيكون أعلى، كل الإمكانيات بتكون أعلى لأنه بصير في إمكانيات
1: تتأثر كافة المرافق الأخرى. نعم، طب يعني نعم. ماذا بعد أدواتكم القادمة كمنتدى اقتصادي؟ يعني هل سيكون مسار قانوني، ضغط سياسي، رسالة إضافية، أم بناء موقف موحد مع رؤساء السلطة العربية؟
0: طبعا توجهنا لرؤساء المجالس، ونبعث من ذلك الفكرة لتوجهه بشكل موحد، وأنا أبارك الخطوة هاي أنه توجهه بشكل موحد عبر جمعية عدالة، هي منبر كبير جدا اللي بدافع عن قضايا المجتمع العربي. أنا بتأمل أنه يكون في تصليح لهذا القانون ويشمل كل القرى اللي طلبنا فيها في رسالتنا سبتمبر 24 لهاي التنزيل الضريبي. بتأمل أنه تنجح إن كان بشكل الدبلوماسي أو بالمحكمة.
1: سنتابع في هذا السياق المهم معكم وكذلك مع مركز عدالة في هذين المسارين. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر فندي، مدقق الحسابات والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. وصلنا بهذا الملف إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل اطلالي.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الساعة الثانية من اليوم السادس عدنا إليكم. السلام عليكم مرة أخرى. إلى ملفاتنا وإلى الموضوع السياسي وهذا الشأن الملتهب، يمكن القول بعد تقديم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مشروع قانون لحل الكنيسة بالتنسيق مع رؤساء كتل الائتلاف في خطوة رآها البعض أنها تعكس انتقال الأزمة السياسية من التهديد إلى مسار تشريعي فعلي. طبعا هذه الخطوة التي جاءت على خلفية أزمة قانون

0: تجنيد طلاب المعاهد الدينية وتصاعد غضب الأحزاب الحريدية. نقول صباح الخير دكتور سليم بريك.
1: أهلا صباح الخير
0: للجميع. أهلا بك المحاضر في العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية. كيف يقرأ أولا يعني تقديم كاتس أو فير كاتس لهذا المشروع مشروع القانون، خطوة جدية نحو انتخابات مبكرة ولا محاولة للسيطرة على جدول الأزمة إذا صح التعبير؟
1: عمليا نحن نتحدث عن تقديم موعد الانتخابات بشهر أو شهر ونصف تقريبا، يعني هذا ليس فعلا تقديم لموعد الانتخابات، وأنا أعتقد وعندي أكثر من سبب أن هذا منسق مع الحريديم. يعني هناك أزمة مفتعلة بين الليكود والحريديم، الهدف منها إعادة قسم من مصوتي الليكود في المستقبل بادعاء وكأن الليكود منع تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية. كان واضح طبعا أنه حاليا نحن نتحدث عن فترة قصيرة جدا لولاية الكنيست لا يمكن تمرير قانون التجنيد، ولذلك هذه الأزمة التي بدأت مع الراب لاندو أولا تنم عن عدم فهم أساسي للربانيم الحريديم للسياسة الحزبية والبرلمانية، ولكن أكثر من هذا طبعا وجود أزمة بأن هذه الحكومة لن تستطيع تمرير هذا القانون بسبب ضيق الوقت، وهناك شك كبير أن تقوم حكومة ائتلافية على هذا الأساس بعد الانتخابات، ولذلك الحريديم موجودين أمام أزمة حقيقية. فإذا ما الحل؟ هناك مصلحة للليكود في تقديم موعد الانتخابات كي لا تكون بعد ذكرى 7 أكتوبر، ومن الناحية الثانية هناك مصلحة للحريديم أن تكون الانتخابات بفترة يكون فيها قبل الأعياد عيد رأس السنة، أن يكون فيها جميع الشبان الحريديم الذين يتعلمون في المدارس الدينية موجودين في المدارس الدينية، وبهذه الطريقة الضغط عليهم للتصويت أكثر ورفع منسوب التصويت عند الحريديم.
0: وبالمقابل التحالف الجديد بنت ولبيد، هل يمكن وفق يعني هذه القراءات هذه التطورات لهذا التحالف أن يشكل البديل الحقيقي وفق ما نسمع كذلك من استطلاعات دكتور سليم؟
1: يعني نترك الاستطلاعات تعطينا وجهة نظر أو خط معين أو تندنسي، ولكن لا تعطينا حقيقة ماذا سيحدث في الانتخابات، لأنه هذا يتعلق بأمور كثيرة بتركيبة القوائم، مثلا ما هي تركيبة الليكود القائمة حاليا يعني بالمقارنة بما سيحدث فيما بعد. كل هذه الأمور أسئلة تتعلق طبعا كمان نسبة التصويت عند الشرائح المختلفة، مثلا مصوتي اليمين نحن نرى أن هناك انخفاض مثلا بصوتي الليكود، ماذا سيفعل المصوتون العرب، عدة أسئلة. ولكن واضح بأنه هناك احتمالين، إما أن تكون حكومة وحدة وطنية في نهاية المطاف، وإما أن يتم استقطاب قسم من حزب معين يتفكك أو شيء من هذا القبيل ونقله للجانب الآخر وإقامة حكومة تستند مثلا على 63 أو 64 عضو كنيست، لأن المجموعة المعارضة لنتنياهو حتى الآن يعني لا تستطيع إقامة حكومة ثابتة. يعني بأحسن الأحوال لديها 61 عضو كنيست، 61 لا يمكن إدارة حكومة في إسرائيل مع 61 عضو كنيست، رأينا هذا مثلا مع لبيد بينيت، ولذلك سيحاول بشكل أو بآخر أو تفكيك قسم من الليكود أو تفكيك قسم من الجانب الآخر وضمه إلى اليمين وإقامة حكومة بديلة. ولكن طبعا كل الإمكانيات مفتوحة حاليا، لأنه نحن نتحدث تقريبا على وضع لا يمكن إقامة حكومة ثابتة لأي جانب من الجانبين. هناك أيضا سؤال، هل سيكون منصور عباس منفرد عن الأحزاب العربية أم لا؟ هذا أيضا يتعلق بإمكانية إقامة حكومة أقلية مثلا لفترة معينة بدعم من الخارج من منصور عباس، لأنه بعد 7 أكتوبر أنا لا أرى إمكانية حقيقية أن ينضم للائتلاف، مع أنه رأينا مثلا في استطلاع قناة 12 بأنه 40% من المصوتين اليهود يفضلون منصور عباس في الائتلاف على الحريديم، وهذه رسالة سيئة جدا للحريديم بالمناسبة.
0: ويعني بما أنه تفضلت بالبدء بالحديث عن الساحة العربية وهذه الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، كيف يعني ترى سيرورة الأمر؟ هل الوحدة العربية اليوم يعني أصبحت حاجة انتخابية لتجاوز نسبة الحسم رفع التمثيل فقط، ولا حاجة سياسية أعمق في ظل كل التطورات الحالية؟
1: المفروض أن تكون حاجة سياسية.

0: الرئاسية، ولكن لنا تجربة سيئة مع القائمة المشتركة. لنتذكر قامت بال 2015 بسبب ارتفاع نسبة الحسم، قامت في اللحظة الأخيرة، فعلا حقيقة قامت في اللحظة الأخيرة في الاجتماع الذي كان في كفر قرع، ثم تفككت على أساس التناوب، ثم وقيمت من جديد، ثم تفككت. أي أنه يجب أن نكون واقعيين، إقامة قائمة مشتركة لفترة طويلة أمر باعتقادي غير حقيقي. ممكن أن يكون بلوك على أساس تقني تخني، هذا صحيح، وممكن أن يكون 3+1 برأيي هذا أفضل، أن يكون منصور عباس منفصل وأن يقوم الثلاث أحزاب الآخرين بإقامة قائمة مشتركة بينهم واتفاق فاض أصوات بين الجانبين. هذا سيكون أفضل للمصوتين العرب، وهذا سيكون أفضل، وهذا أهم أيضا، هذا سيكون أفضل للتخلص من حكومة نتنياهو والائتلاف القائم حاليا.
1: ولكن برأيك ما الذي يجب أن يتغير هذه المرة حتى لا تكون المشتركة مجرد تركيب تقني بلا مضمون سياسي مقنع للناس؟
0: نحن نتحدث يعني بوقت متأخر جدا. لو كان هناك فعلا تفكير حقيقي لتجنيد المجتمع العربي للنهوض من الوضع الذي نحن موجودين فيه، لما انتظرت الأحزاب حتى هذه اللحظة؟ يعني نحن نسمع أكثر من عام، قامت قائمة مشتركة، عدم قامت قائمة مشتركة، اتفقوا، وقعوا، لم يوقعوا، كل هذا الكلام اتضح فيما بعد طبعا لنا جميعا بأنه هذا مجرد كلام لإرضاء المصوتين، ولكن حقيقة لم يحدث شيء على أرض الواقع. الأمر الآخر المقلق بنظري هو أنه حتى الآن الأحزاب العربية لم تحضر نفسها للانتخابات. القائمة الوحيدة التي تقوم الآن بانتخابات داخلية هي الجبهة. الأحزاب الأخرى حتى الآن لا نعرف كيف تركيبتها، لا نعرف بأي طريقة ستركب ممثلها إلى الكنيسة، وهذا بحد ذاته أمر يعني لا يدل على استخلاص عبر من الأزمة والكارثة التي حلت بنا في الانتخابات الأخيرة.
1: هناك تباين أصلا في حال كان هناك قائمة مشتركة، هل تذهب الأحزاب بشكل انفرادي لحملات دعائية متعلقة بكل حزب وآخر، أم على شكل قائمة مشتركة، وهذا قد يعني يمنح بعض فقدان الثقة بالأحزاب وأعمق من أي حل بمجرد وحدة انتخابية، ليس كذلك؟
0: نعم، هذا صحيح اللي بتتفضل فيه، وأنا أضيف ذلك أنه يعني نحن رأينا أنه هذه الأحزاب بعد ما حدث في 2022 الأمر الكارثي الذي حدث لم نرى أي تغيير حقيقي، لم نرى أي استخلاص عبر حقيقي، بالأخص من الأحزاب التي سببت هذا الوضع. وهل نحن نثق الآن بأن هذه الأحزاب سترتقي لمستوى؟ أنا طبعا لا أتحدث عن كل الأحزاب، أتحدث عن أحزاب معينة. أنا لا أرى فعلا، يعني على سبيل المثال تم اجتماع بين حزب معين وبعض يعني فتات الأحزاب هنا أو هناك لكي يقيموا قائمة فقط للدخول للكنيسة، فعلا أمر يعني لا يدل لا على الارتقاء لمستوى المسؤولية ولا على تعامل حقيقي يحترم المواطن العربي والمصوت العربي.
1: إذن هو اختبار لكل المعسكرات، نتنياهو أمام أزمة بقاء، المعارضة أمام سؤال البديل، والأحزاب العربية أمام امتحان الوحدة واستعادة ثقة الجمهور. دكتور سليم فريك، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: نقطة فضل. واحدة يعني آسف، ولكن فضل. أنا طبعا لا أنتمي لأي حزب وليس لي حق تصويت لأي حزب، ولكن إذا الجبهة بقيت من غير تمثيل نسائي في مكان مضمون في المقعد الثاني، هذا سيكون أمر سيء جدا للمجتمع العربي ولا غير لائق للجبهة بحد ذاتها. فأرجو أن يكون تمثيل نسائي في الجبهة كما كان دائما، لأنه مكانة المرأة العربية في السياسة مكانة سيئة ويجب تحسينها وبقوة، خصوصا كما نرى مثلا في السلطات المحلية، ولذلك التمثيل النسائي هام جدا ويجب أخذه في الحسبان أيضا في الانتخابات الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك، محاضر في العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا لك.
0: شكرا
1: لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وتحدث دكتور سليم في رسالته الأخيرة عن ضرورة التمثيل السياسي للنساء في المضمار السياسي، في المضمار الأكاديمي والمضمار التربوي. هناك قصص نجاح كذلك عديدة تطرح. أكاديمية القاسمي طرحت ورقة موقف جديدة حول أزمة التربية اللغوية العربية في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، قدمتها دكتورة هيفاء مجادلي، ووصفت الأزمة بأنها بنيوية لا تقتصر على ضعف التحصيل أو المهارات، بل تمس مكانة العربية كلغة معرفة وهوية وانتماء. دكتور هيفاء مجادلي، صباح الخير.
2: أهلا بك محمد، صباحك خير وصباح معبق بالخيرات لجميع المستمعات والمستمعين.

0: المستمعين الأفاضل.
1: أهلا بك، محاضرة في أكاديمية القاسمة وكلية ديفيد يالين وناشطة في موضوع التنور القرائي وتعزيز اللغة. دكتورة هيفاء، بداية، ما الذي دفع إلى إعداد هذه الورقة في هذا التوقيت تحديدا؟ عندما نقول إن التربية اللغوية العربية تعيش أزمة بنيوية، ما المقصود بذلك؟
0: نعم، سألتني يعني هنا السؤال مكون من شقين كما سمعته. الشق الأول، ما الذي دفع؟ الواقع، الواقع المعيش هو عمليا النواة التي دفعت أكاديمية القاسم من خلال مركز أبحاث المجتمع العربي إلى القيام بهذه الخطوة المهمة، وهي تناول أوراق موقف تتناول موضوعات محورية في حياتنا. لماذا التربية اللغوية تحديدا، ولماذا في هذا الوقت، ولماذا هي أزمة بنيوية؟ أحاول أن ألخص الإجابة بأن التربية اللغوية لأنها الموضوع المركزي في حياتنا، فاللغة هي الجانب الذي يتعلق بكل مركبات حياتنا. نحن نتنفس اللغة، نحن نعيش اللغة في كل محور من محاور الحياة. يعني أصلا حتى ننجح في الحياة هناك معادلة مهم أن نوضحها، حتى النجاح المهني أو النجاح الأكاديمي أو النجاح الحياتي بالمجمل هو منوط ومرتبط إلى حد كبير باللغة، لأن اللغة هي أداة التفكير. يعني حتى تفكيري أنا الآن هو يعني هو متصل اتصالا وثيقا بلغتي، فإذا حتى يكون تفكيري قويا أنا بحاجة إلى لغة قوية أعبر من خلالها عن تفكيري ومشاعري. اللغة أيضا مربوطة بالمهارات المختلفة التي نقوم بها في الحياة. يعني حتى الإنسان، يعني حتى ثقة الإنسان بنفسه وكل المسارات النجاحاتية في حياته هي مربوطة جدا باللغة. لماذا هي أزمة بنيوية؟ مع أني أنا أعرف مسبقا أن كلمة أزمة قد تثير تحفظا لدى البعض، لأنه البعض يصر أنه هي ليست أو يرى بأنها ليست أزمة، وأنا طبعا أحترم هذا الرأي، أنه قد يقول هي إشكالية، هو تحد. أنا تعمدت أن أطلق على الواقع الراهن للغتنا العربية الحبيبة وصف الأزمة لكي أعطيها حقها، لأن الواقع المعيش يدل على هذه الأزمة، إن كان في المؤشرات الرقمية التي تشير بشكل دائم ومستمر للأسف على تدنن في التحصيلات، وإن كان في المشاهد اللغوية التي نعيشها في حياتنا، وإن كان في النظرة، وهذا أهم حتى برأيي، النظرة إلى اللغة من أصحاب اللغة. يعني نحن أبناء هذه اللغة، كيف ننظر إلى اللغة وكيف نعتبرها؟ يعني ما الاعتبارات التي نضعها لها؟ هل هي في الصعيد الأول؟ هل هي في المكانة الأولى؟ أم أنها بالنسبة لنا جسرا تواصليا فحسب، والاهتمام ينصب على باقي الموضوعات؟ فمن هنا نعم الوضع إشكالي، هناك تحديات كثيرة تعيشها لغتنا أو التربية للغة بالأساس. ومن يعني لهذا جاءت ورقة الموقف لتطرح هذا الواقع وتحاول يعني أن تطرح بدائل ممكنة للنهوض بهذا الواقع.
1: وقد دكتور هيفاء يختزل الحديث عن العربية غالبا في نتائج الامتحانات، في ضعف القراءة، في ضعف الكتابة. ما الذي يغفل هذا الاختزال برأيك؟ إلى أي مدى تعكس أزمة اللغة كما سميتها حضرتك خللا أعمق في فلسفة التعليم، في تعريف المدرسة لوظيفتها الثقافية والهوياتية لا التعليمية فحسب؟
0: جميل، يعني سؤالك محمد سؤال عميق جدا ويطرح التساؤل. يعني هل يكفي أن نقول بأن نتائج التحصيلات تشير إلى واقع لغوي معين؟ القضية طبعا أعمق بكثير من مجرد اختزال الواقع اللغوي بنتائج. القضية هي حياتية ككل. يعني اليوم بادعائي وبنظري المدرسة أو مدارسنا بالعموم أصبحت تعلم اللغة من أجل اللغة، بمعنى من أجل التحصيل اللغوي، ولهذا التعليم هو أصبح تقنيا خاليا مجردا من أمور أهم هي التي أصلا تعطي للغة نكهتها وحياتها. بمعنى مثلا، أولا عندما نعزل تعليم اللغة عن الجانب الوجداني الذي يعزز فينا حبنا للعربية وارتباطنا بثقافتنا وهويتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا أيضا، فهذه جوانب يعني تفقد المضامين اللغوية حيويتها. وهذا موجود ليس فقط في التعليم من حيث الممارسات في الصفوف، وإنما موجود للأسف في المناهج. وأنا يعني أصدرت

0: عدة أبحاث يعني بفضل الله ودراسات حقيقية قمت بها بتحليل مكثف للمناهج وكتب التعليم التي هي المرآة الأساسية والتي من خلالها تدرس اللغة، وهي مضامين مفرغة تقريبا إلى حد كبير من المضامين الثقافية العريقة ذات الصلة يعني بالإنسان العربي المعتز بثقافته وهويته. فهذا من جانب. من جانب آخر، عندما نعلم اللغة كتراكيب وقوانين ومعايير ومعرفة لغوية بدون أن نربط هذا التعليم بالمهارات الحياتية، وهذه نقطة مركزية مؤخرا أنا أشتغل يعني عليها بقوة إن كان في البحث العلمي أو في الحقل الميداني من خلال مرافقتي للمدارس، بدون أن نربط تعليم اللغة بالمهارات الحياتية برأيي لن نصل إلى تعليم حقيقي يعطي للغة مكانتها وحقها. سيبقى التعليم تقنيا ميكانيكيا، وسيبقى يفضي للأسف إلى هذه النتائج التي فيها نخرج أجيالا بالكاد يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم بثقة، ليس لأنهم يعني لا يستطيعون التعبير من حيث الفكرة، ولكن لأن اللغة لديهم قاصرة، لا يملكون المفردات الكافية. وأنا أتحدث ليس فقط عن طلاب في المراحل المدرسية وإنما حتى في الأكاديمية للأسف هذا.
1: وفي هذه النقطة تحديدا دكتور هيفاء، واعذريني على المقاطعة، اللغة العربية وكأنها تتحرك داخل فضاء غير متكافئ، يعني تتقدم فيه العبرية على سبيل المثال بوصفها لغة المؤسسة، لغة القوة، لغة الفرص وما إلى ذلك. الإنجليزية بالمقابل تفرض حضورها كلغة حداثة، لغة سوق. كيف ينعكس هذا التراتب اللغوي على وعي الطالب العربي بذاته بمستقبله؟ يعني ما زال هناك شعور أن العربية قادرة على فتح أفق معرفي مهني، ولا ما زالت تحاصر في المجال العاطفي والرمزي فحسب؟
0: جميل، صحيح. أولا أنت وصفت بدقة واقع اللغة بالذات في مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد يعني، والتي تنماز بهذا الواقع عن البلاد العربية الأخرى، رغم أن هناك أيضا يوجد تأثير قوي للغات أخرى، ولكن هنا القضية يعني مختلفة كليا، لأننا نتحدث عن لغة عربية تقع في حيز فيه أصلا العربية ليست رسمية. أنت تعرف يعني منذ قانون القومية حتى بالاسم اللغة العربية هي ليست اللغة الرسمية في البلاد، فبالتالي من ناحية قانونية ويعني وسياساتية اللغة فاقدة لهيبتها ولمكانتها القانونية. هذا من حيث طبعا الجانب السياسي العام. اللغة العبرية هي اللغة المهيمنة المسيطرة، وهي اللغة القوة اليوم، لأن الطالب مثلا عندما سيدخل إلى الأكاديمية هو سيتعلم حتى اللغة العربية على فكرة في الجامعات. أنا درست مساقات للعربي في موضوع العربية باللغة العبرية، تخيل. فالعبرية تفرض سيطرتها في البلاد، إلى جانب طبعا قوة الإنجليزية كلغة علم وكلغة مكانة وكلغة سوق عمل. العربية تشعر يعني بالنكوص والتراجع إزاء هذا التنافس الكبير. ما النتائج أو ما التأثيرات؟ الطالب العربي يشعر أن لغته ليست مهمة، وهذا الشعور يشعره إذن أنه هو عليه أن يكتسب العبرية والإنجليزية، أما العربية فيكفيه أنه أصلا يتواصل بها. فتخيل معي محمد، القضية تبدأ من هنا. قضية التعليم أصلا بدايتها هي تقع في الإيمان وفي العقيدة، العقيدة بمعنى المعتقدات، ما معتقداتنا تجاه اللغة. لذلك نشعر أنه أبناءنا أصلا أحيانا قد تستغرب، هم ربما يصلون إلى وضع يخجلون أصلا أنهم يريدون أن يعززوا العربية يعني، وكأن الأمر مخجل لهم لأن العبرية هي لغة القوة والإنجليزية. فالنتيجة للأسف أنه لدينا هذه التراتبية في المكانة وفي المكان وفي الموضع تجعل العربية في ذيل القائمة، ليس فقط شعاراتيا وإنما تنفيذيا. انظر الآن أغلب الأسر تهتم بدمج أبنائهم في دورات مثلا في اللغة العبرية، وهذا ممتاز يعني. نحن طبعا مع تعلم اللغات طبعاً، ولكن يأتي ذلك على حساب الاهتمام بتعلم العربية تعلما حقيقيا واعيا.
1: نعم دكتور هيفاء، اسمحي لي أن أسألك السؤال الأخير، وفي ظل كل هذا الحديث عن هذه الأزمة البنيوية التي تعيشها العربية، عن الحاجة إلى مشروع مؤسساتي يعيد للغة مكانتها المعرفية والثقافية، أين ترين دور أكاديمية القاسمي في هذا المسار؟

0: هل يمكن لمؤسسات أكاديمية عربية كهذه أن تتحول من مجرد مؤسسات تعليم عالي إلى مراكز تأثير تقود مشروعا حضريا لغويا أوسع؟
1: هذا هو الطموح محمد، هذا طموحنا، أن تتحول أكاديمياتنا إلى مراكز تأثير حقيقي، وهذا ومن أجل هذا أصلا قامت هذه الخطوة اللي هي بناء أو تأسيس مركز أبحاث. يعني انظر حتى التسمية، مركز أبحاث في المجتمع العربي، يعني من التسمية نحن نستنتج أن الهدف ليس البحث العلمي المتقوقع في عالم النشر والمجلات، وإنما نريد بحثا علميا يعرض معطيات حقيقية ويربطها بالحقل بشكل مباشر، يدخل إلى حيز الفضاء الميداني ويربط المعطيات بالواقع المعيش. ومن هنا بدأت فكرة إصدار أوراق موقف، لأن ورقة الموقف تلخص الحاجة إلى الموضوع ثم تلخص المسارات المقترحة. نعلم أن الطريقة ليست وردية حتى نكون واقعيين، لأن الأزمة أصلا هي حتى تمس الأكاديمية، ولكن دائما هناك خطوة ودائما هناك انطلاقة، ونحن نريد لهذه الخطوات أن تزداد وأن تنمو، في ليس فقط في أكاديمية القاسم، وإنما في كل مؤسسة وفي كل مكان الذي فعلا بإمكانه أن يضيف يعني خطوة إضافية تشكل معا الطريقة لتحقيق أي نجاح نريده. وأنا أؤمن جدا جدا أنه نعم يمكننا تحقيق الكثير الكثير، فالخير موجود فينا والطاقات موجودة جدا، ما ينقص ربما هو التضافر وتكاتف الجهود والتطبيق الفعلي والنية والرغبة المشتعلة لإحداث التغيير الحقيقي، وإن شاء الله سنصل إلى ذلك.
0: إن شاء الله هذا ما نرجوه. يعني اللغة ليست أداة تواصل فحسب، هي وعاء الوعي، مرآة الانتماء، البنية العميقة التي يتشكل داخلها العقل والخيال والمستقبل. وأريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، دكتور هيفاء مجادلي، محاضرة في أكاديمية القاسم وكلية ديفيد يالين وناشطة في موضوع التنور القرائي وتعزيز اللغة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
2: سبع وعشرون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس بعد يوم متوتر شهدته مدينة القدس مع مسيرة الأعلام وما رافقها من اقتحامات للمسجد الأقصى وشعارات تحريضية واعتداءات كذلك على أصحاب مصالح تجارية وعلى سكان مدينة القدس وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. تتجه الأنظار اليوم إلى المدينة مرة أخرى. تنضم إلي صحفية من مدينة القدس ومراسلة تلفزيون الغد زميلة ياسمين أسعد، مرحبا بك ياسمين.
3: صباح الخير لك محمد، لكل المستمعين عبر راديو الناس.
2: صباح الخير. صباح الخير. يعني لو أردنا تلخيص ما جرى يوم أمس ميدانيا، ويعني حضرتك غطيتي ما كان، ما أبرز المشاهد التي يمكن التوقف عندها؟
3: لا محمد، من وين نبدأ يعني فعليا؟ فعليا محمد، يعني أنا بدي أبلش من اللحظات الحالية في القدس. يعني صحيح أنه مبارح كان يوم حزين ويوم كتير مليء بالتوتر والتصعيد، ولكن كمان اليوم يعني ما زالت أثار هذا اليوم مستمرة، خاصة أن اليوم هو يوم ذكرى النكبة الفلسطينية ويتزامن أيضا مع يوم ما يسمونه يوم توحيد القدس. فاليوم ما زالت حتى هذه اللحظة يعني حالة من التوتر، وصحيح هو هدوء ولكن هدوء حذر. يعني نستطيع أن نشوف من صباح اليوم ما زالت السواتر الحديدية موجودة في الشوارع، يعني لحد هاي اللحظة في حالة من التوتر واستنفار أمني واسع في القدس، في محيط القدس كمان في تواجد مكثف للجيش الإسرائيلي. نحن نتحدث أيضا عن عناصر من حرس الحدود وكذلك عناصر شرطية متواجدين في محيط البلدة القديمة، عم بغلقوا شوارع حتى كمان يمنعوا ويقللوا وصول أفواج المصلين يعني المتعطشين للمسجد الأقصى من مبارح. اليوم يوم جمعة كمان، يعني أيضا يتزامن أنه يوم جمعة الناس كمان متعطشة أنها توصل للبلدة القديمة وتوصل للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. كل هذا الوضع أيضا يعني بتزامن مع النكبة، في توافد أيضا لزوار للمدينة كمان من خارج من الشمال، من بلدات الشمال والداخل الفلسطيني المحتل.
2: وهل يعني من قيود فعلية تفتيش مشدد على الأبواب والطرق المؤدية للبلد القديم؟ أفهم منك ياسمين من المتوقع أن يرفع هذا الأمر قبيل صلاة الجمعة؟
3: بالتأكيد محمد، يعني كما كل جمعة هو بالأساس بيكون في يعني تفتيش وتدقيق في الهويات، وأيضا في منع حتى لبعض الأشخاص أنهم أصلا يوصلوا على البلدة القديمة ويدخلوا على المسجد الأقصى. فما بالك اليوم وهي كل هاي الأحداث بتصير اليوم كمان، يعني هم بحالة توتر كمان عشان يمنعوا الاعتداءات والاحتكاكات اللي صارت كمان من مبارح. مبارح يعني يوم عصيب فعليا، شهدنا يعني وصول الألاف من المستوطنين إلى البلدة القديمة لإحياء ما يسمونه يوم توحيد القدس. فعليا هؤلاء المستوطنين يعني مش بس وصلوا إلى البلدة القديمة لرفع الأعلام الإسرائيلية فقط، بل يعني في محاولة لإثبات السيادة على وهوية المكان في المنطقة. رفعوا شعارات وهتافات بتنادي في قتل العرب وبتنادي على الجانب الآخر إلى تدمير المسجد الأقصى، وهي كمان نوع من التصعيد في الخطاب السياسي والديني، وهذا يعني شهدناه أيضا بتواجد يعني أعضاء من الكنيسة وأعضاء من الأحزاب المتطرفة اليمينية كبن كفير، إتمار بن كفير وكمان سموتريتش، اللي تواجدوا وأعطوا رسائل حقيقية لدعمهم لمثل هذه الخطابات السياسية والدينية. على جانب أيضا شهدنا اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى منذ صباح أمس، وكانت يعني وصلت لأكثر من 1400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى. في المقابل منع كل المقدسيين من الوصول إلى البلدة القديمة ما عدا سكان البلدة القديمة الأصليين. في المقابل أيضا يعني منع التجار، وهذا مهم نحكي اليوم عبر إذاعتكم محمد، لأنه التجار الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية وتحديدا الحروب المتتالية اللي أنهكتهم حقيقة. اليوم كمان مبارح برضو منعوا من فتح محالهم التجارية، واللي فتح محاله التجارية من سكان البلدة القديمة تعرض لاعتداء كبير، وشهدنا أظن الفيديوهات على مواقع صحيح. التواصل الاجتماعي، ضرب، تكسير للمحلات وللممتلكات وتخريبها، عربدة يعني بالبلدة القديمة كانت حالة من الجنون أصابت المستوطنين.
2: وكأنه كل ما يحدث ينعكس بشكل مباشر على أصحاب المحال التجاري اللي أصلا يعني واقعهم ليس ورديا بتاتا، خصوصا مع كل فترة الإغلاقات التي كانت خلال فترة الحروب، ولربما هذا واجبنا الآن لدعمهم ولإنعاش هذه الحركة التجارية في مدينة القدس. بدي أسألك في شأن ياسمين يعني عيني عن كل موضوع ظروف عملكم كصحفيين تحديدا يوم أمس في هذا اليوم الذي يعني يصف بعض الزملاء تحدثوا إلي يوم أمس بأنه أصعب يوم في العام لصحفي القدس، كيف واجهتم كطواقم إعلامي يعني هذا المنظر، هذه المشهدية، هذا التضييق، هذا لربما المنع، كيف صارت الأمور يوم أمس؟
3: يعني خليني محمد أحكي لك أنه إحنا بنكون بحالة توتر من الصبح وأول سؤال بنسأله رح يخلونا ندخل على باب العمود ولا لا، يعني نبلش من هون. فيعني حتى لو إحنا بنمتلك البطاقات الصحفية، حتى لو بنمتلك يعني بطاقات بتعبر عنا أنه إحنا صحفيين ومرخصين أيضا، يبقى يعني تغطيتنا مرهونة بقرار من الضابط أو عنصر الشرطة المتواجد عند باب العمود اللي بقرر إذا هو يمنحك بطاقة الصحافة للتغطية أو لا. فيعني إحنا ممكن كل التغطية تبعتنا تنتهي بلحظة في حال أنه قرر ما يدخلنا على منطقة باب العمود، فبلش من هون. بعدين ببلش قرار وين نوقف عشان إحنا ما ننضرب من المستوطنين، وهذا قرار تاني كتير مهم. يعني إحنا مبارح شخصيا غيرنا مكاننا 3 مرات، مرة عشان الشرطة الإسرائيلية يعني كل شوي بتغير لنا مكاننا، ومرة تانية لما إحنا حسينا بالخطر، لما بنشوف إنه في منطقة من وراء ظهرنا مكشوفة ممكن المستوطنين يلفوا حولنا زي كل مرة، فمن خاف صراحة لأنه إحنا نتعرض وإحنا على الهواء مباشرة لضرب، لشتم، لإهانات، فمنحاول قدر المستطاع أن نكون بعيد. وتعرضنا يعني بالسنوات الماضية ومبارح كمان لبصق وإهانات ورموا علينا كمان الأناني المالية اللي كانت بإيديهم. فأكيد طبعا يعني إحنا دائما بنكون بحالة صعبة، خاصة إحنا مجبورين إنه إحنا نضلنا بمكاننا، لأن إذا أنت طلعت من منطقة باب العمود يمكن في احتمالية ما ترجع لها.
2: طيب يعني هي محاولات ياسمين للضغوط دائما من أجل عدم كشف الحقيقة وعدم نشر الحقيقة على الملأ ونشر ما يحدث من انتهاكات واعتداءات جسامة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، أولا يعطيك العافية أنت وكل الزملاء الصحفيين على تغطية الأمس، وشكرا كذلك على هذه المداخلة الزميلة الصحفية ياسمين أسعد، صحفية من مدينة القدس ومراسلة تلفزيون الغد، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك محمد،
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب من مدينة القدس إلى قرية اللجون، تحت شعار عائد للجون تدعو ودعت اللجنة الشعبية في أم الفحم إلى يوم وطني مفتوح في القرية المهجرة يجمع بين العمل التطوعي التجوال التاريخي واستعادة الرواية على أرض المكان. أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، صباح الخير.
0: صباح الخيرات، يعطيك العافيه استاذ محمد.
2: اهلا،
0: شكرا على المقابله والاستضافه.
2: اهلا اهلا بك. عائد الى اللجون، هذا العنوان الذي اخترتموه، كيف أكيد. بتصير الامور يعني على 9 تقريبا بلش البرنامج؟
0: مظبوط، احنا حتى في قسم منا اللي طلع قبل عشان التنظيف نبلش نعمل التنظيف الصعب قبل ما يوصل الناس، انه الهدف رمزي من قصه التنظيف مش قصه انه بحاجه لتنظيف. احنا دائما نعمل اعمال تطوعيه، احنا احيانا المركز الجماهيري نعمل اعمال تطوعيه هون بننظف دائما يعني على مدار السنه على كل مرتين او 3 بنعملها.
2: عظيم عظيم. وشو الرساله الاساسيه اللي تودون ايصالها من خلال هذا اليوم الوطني المفتوح كما اسميتموه؟
0: الرساله هون اول شيء انه ما ننسى نكبة الشعب الفلسطيني اللي ما زلنا عايشين فيها حتى اليوم، كشعب انتكب وشعب مشرد ومهجر في كل بقاع الارض، ومنا اللي مهجر وظل بفلسطين، قسم بفلسطين الداخل وقسم بالضفه وبغزه، اللي حتى هم بعد ما تهجروا لهي الأماكن وللمخيمات اللي بتطفي غزة وللمخيمات اللي ببعرها بعدهم ملاحقين.

0: عن اللجون تحديدا.
1: اولا اللجون هي حتى موقعها استراتيجي. اللجون اول شيء بتقع على خط حيفا جنين التاريخي. اللجون هي اخر قرية شمالا من قرى الروحة، وهي محسوبة على مرج بن عامر. يعني اصحاب اللجون هم له قسم كبير في مرج بن عامر. فالمنطقة هون غنية في المي، هي كان في مطاحن قمح، كان في سوق قديم، كان في حتى خان اللي هو أوتيل، كان في مدرسة، كان في جامع، كان في مقبرة لليوم موجودات، في طواحين قمح كله موجود في أثر بيوت. فعدا عن الوادي المي والمنطقة معروف قديش كانت غنية في المي. فإحنا بدنا نخلي جيل اليوم واللي الكبار اللي بيعرفوش يعرفوا، عشان تنتقل الرواية وينتقل التاريخ من شخص لشخص.
0: عظيم.
1: فمعالم اللجون في كثير منها اللي موجود، في كثير اللي أزيل. فعلى الأقل إحنا في يعني الناس اللي وفقوا الأماكن اللي أزيلت ووثقوا حقائق ومعلومات عن الأماكن اللي بعد قسم منها.
0: في كيف الحضور لحد الآن؟
1: الحضور ممتاز. إحنا يعني الحضور الرسمي بعد العشرة التسعد عين للتنظيف اللي بتيجي ننظف.
0: نعم نعم نعم. واختتام البرنامج رح يكون بصلاة الجمعة على أرض اللجون.
1: أيوة، والختام بيكون بصلاة الجمعة، والحضور ممتاز. حتى ناس قاعدين بتواصلوا بتجمعوا عند محطة البنزين برا، في ناس كثير هون. فعادة أي حدث بيصير في اللجون بيكون ناجح والحمد لله.
0: ويعني بسؤال أخير، أهمية الشركات المحلية التعاون، الدعوة أجت باسم اللجنة الشعبية أنتم وكذلك أهل اللجون، المركز الجماهيري، لجنة تخليد الشهداء، يعني
1: بالضبط.
0: هناك حاجة لعمل جماعي دائم ومش بس مبادرات موسمية من أجل
1: على الرغم أن اللجنة الشعبية تمثل كل أم الفحم، بس إحنا منحب نشارك كل اللجان اللي بيكون لها سهم. يعني الشغلة بدها تكون بالروحة، بدك تجيب لجنة الروحة شغلة، على الرغم انه هم معطينا مفاوضيننا يعني كل شغلة منيحة بهم الفهم. اللجنة الشعبية بتمثل الكل بيحترم اللجنة الشعبية والكل بيثق فيها. مع كل ذلك احنا منحب الشراكة. يعني الشراكة في العمل، على الرغم انه احنا بنمثل كل البلد، بس لما في مركز جماهيري لازم يكون بنشارك، ولما لجنة الروحة، لجنة اللجون، كل اللجان المسؤولة عن مناطق معينة وعن أمور معينة إحنا دائما بندخلها بالشراكة وبالعمل معنا، مشان العمل يقوى ويكون له زخم أكبر.
0: أستاذ محمد أبو يسري محميد، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
1: لا شكرا واجب، شكرا لكم عزيزي،
0: يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء.
1: سلامات.
0: فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: بعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين،

0: مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي اصحابي اسافر، اول شيء سافرت على المانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في المانيا، ما زبطت، رجعت وقررت انه نطلع رومانيا اتعلم طب. انا صياد سمك من صغري يعني، انا راجع في يوم الايام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما اغمى علي صليت، طبعا انسان بخاف. يا رب اذا بموت ارحمني، واذا بعيش بنذر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
5: أربع وأربعون دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. نواصل لمتابعة موسم الحج لهذا العام مع وصول حافلات حجاج داخل الأراضي السعودية، إلى جانب الحجاج الذين وصلوا عبر الطائرات في مرحلة انتقالية مهمة من هذه الرحلة الإيمانية والتنظيمية. ونحن إلى المدينة المنورة، ينضم إلي من هناك الحاج زياد شربجي من لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة. مرحبا، السلام عليكم حاج زياد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ.
5: يعني من المدينة المنورة أولا، يعني سلمن على الأجواء. كيف تصفون لنا صورة وصول حجاج الداخل حتى الآن؟
6: والله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وصل عنا للمدينة تقريبا 39 حافلة، اللي هم عبارة عن تقريبا 40% من الحجاج. هذول كلهم وصلوا المدينة برا، وسيغادر قسم منهم اليوم إلى مكة، ويأتي قسم آخر اللي هم خرجوا أمس من عمان سيصلوا اليوم بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الجمعة، ويسكنوا في المدينة 3 أيام ثم ينتقلوا إلى مكة المكرمة. وكذلك وصلنا تقريبا 900 حاج جوا، وصلوا حتى اليوم صباحا، وسيصل اليوم مساء وغدا صباحا القسم الباقي اللي هو 900 آخرين، يكون عدد الجو الواصلين كاملا غدا صباحا إن شاء الله 1900.
5: الله يوصل الجميع بالسلام يا رب. طب كيف كانت رحلة الحافلات من حيث المعابر، الإجراءات، التنسيق، وبالنسبة كذلك للحجاج اللي سافروا جوا، كان هناك تأخيرات، صعوبات في المطارات؟
6: لا جدا مسهل يعني، حتى حجاج البر يعني التقينا احنا وياهم، الاشي سبحان الله يعني كان مسهل. وصلوا يعني خلينا نقول مش تعبانين زي سنوات سابقة، بساط كلياتها حديثة، مكيفة ومرتبة. كذلك في يعني ترتيب آخر جديد اللي هو السنة هاي بدأوا فيه المملكة العربية السعودية، اللي هو حج بلا حقيبة، يعني اللي وصلوا المطار طلعوا ختموا جوازاتهم وركبوا بالبساط إلى مكة، والشنتات الحقائب سبقنهم إلى الفندق.
5: جميل، يعني المعنويات عالية بعد الوصول.
6: طبعا كذلك الأمر الناس اللي اليوم بدهم يطلعوا من المدينة إلى مكة، حقائبهم بعد صلاة الفجر كانت محملة بالشاحنات، ستسبقهم إلى فنادقهم، هم يلحقوا في الباص بدون أي حقيبة إلا حقيبة اليد.
5: جميل جميل، وهذا يعني

0: جميل يعني الأول سنة أول تجربة.
1: ممتاز ممتاز، وهذا يعني يترجم بحالة ارتياح بعد قطع كل هذه المسافات ومرحلة السفر ووصول المدينة المنورة.
0: هو بتعرف الحقيبة هي حياة الحج أغلى من حياته حتى، بيظل كلكان عليها، فهاي الحمد لله المسألة مؤمنة وبتصلوا على باب غرفته قبل له يصل.
1: طب هيك بتعرف يعني كثير من العائلات في الداخل، وأنا منهم للأمان، يعني أكشف لك سر، أنت بتتابع أخبار الحجاج بقلق باهتمام، شو الرسالة هيك اللي بتطمنوا فيها الأهالي في قنوات واضحة للتواصل، يعني غير التواصل الفردي طبعا أو الاستفسار في حال الحاجة؟
0: طبعا الاستفسار الفردي موجود على أساس أن كل الناس معها تلفونات، كل الناس معها تلفونات ذكية والصوت والصورة، ولكن طبعا إحنا بعثتنا موجودة، بعثة من 30 شخص يواكبوا الليل والنهار سهرا على خدمة الحجاج، وأي ملاحظة أي قلق أي هذا يتصلوا علينا، ما في عندنا أي مشكلة ولا نتردد، نطمن دائما الأهل عن الحجاج كلهم بخير إن شاء الله.
1: والآن ستكون مثلا لقاءات، طبعا يعني أعرف أنه أجريتم لقاءات إرشادية قبل هون في البلاد قبل السفر، توجيهات خاصة في الآن يعني قبل دخول مكة والمشاعر بيكون كمان مرة تذكير لربما ولقاءات إرشادية من هذا النوع؟
0: طبعا اليوم طبعا الناس عملوا لقاءات غير اللي بالبلاد داخل المدينة قبل لا يطلعوا على مكة، وكذلك بالباص راح يكفي لهم إرشاد تعليمات لكل مرحلة في مرحلتها، لما يصلوا مكة بعد ما يعملوا العمرة وبانتظار مناسك الحج الرسمية بانتظار قبل دخول عرفات راح يكفي لهم محاضرات في مساكنهم من قبل مرشدين وعلماء لترتيب مناسك الحج وكيفية الأداء بسهولة ويسر إن شاء الله.
1: حجا مبرورا، سعيا مشكورا، وتجارة لن تبور إن شاء الله، وترجعونا بالسلامة جميعا.
0: الله يبارك فيك
1: وسلمك
0: إن شاء
1: الله. شكرا لك الحاج زياد شربرجي رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة، بارك الله فيكم على كل هذه الجهود، يعطيكم العافية يا رب.
0: الله يعافيكم بارك فيكم.

0: إذا بعد هذا الحديث من المدينة المنورة إلى الحاج زياد الشربجي وكل موضوع الوصول للحافلات، نحو 40% من هذه الحافلات وصلت على أمل كذلك وفي انتظار كذلك وصول المزيد من الحافلات إلى المدينة المنورة، فضلا عن من يصل إلى مكة المكرمة مباشرة، خصوصا من سافر عبر الجو. كانت هذه الأجواء من الحج. إلى ملفنا التالي المختلف. عاد رفع نجم برشلونة يمين يمال للعلم الفلسطيني على حافلة الفريق عند الاحتفال ببطولة الدوري الإسباني تساؤلات حول اصطلاح فصل الرياضة عن السياسة، فهل هذا واقعي؟ بشكل عام عارين نصار الزميلة العزيزة في راديو الناس تقدم لنا فقرة ماشي على الموجي، هذه المرة هي معنا في الخط الهاتفي مباشرة. عارين صباح الخير.
1: صباح الخير محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا أهلا عارين. يعني هذه الصور التي وصلت من برشلونة ليمين يمال أثارت حفيظة الكثيرين، وبالمقابل أثارت إشادة كبيرة من قبل كثيرين حول العالم. سؤالي، اصطلاح فصل الرياضة عن السياسة عاد مجددا للواجهة.
1: شوف محمد، إذا بدنا نبلش نحكي بالموضوع فالموضوع مش جديد بتاتا، الموضوع تاريخيا هذا المصطلح يتم استخدامه وتداوله، بس إذا بدنا نيجي نحكي بالحقيقة وعلميا بحسب التاريخ والمحطات التاريخية اللي مرقت فيها الدول والشعوب، يعني إذا بدنا نعبر عنه بمصطلح لطيف فهو خراف فاضي بالمعنى الحرفي. يعني فيش بالمرة إشي اسمه فصل السياسة عن الرياضة، والموضوع زي ما حكيت لك قبل شوي هو مش جديد، بلش من عام 1936 وصولا لحد آخر حدث اللي صار مع لامين يامال. يعني ب 1936 عفوا كانت الألعاب الأولمبية في برلين،

0: وبوقتها كان هتلر وصل للسلطة حديثا، وتم تحويل كل موضوع استضافة الألعاب الرياضية لترويج لفكرة الدولة الجديدة بقيادة أدولف هتلر بوقتها. وبعدها كان في عنا، احنا مش رح نذكر كل المناسبات بطبيعة الحال، بس بدنا نذكر أبرزها. كان في عزل جنوب أفريقيا رياضيا بعهد الأبرتهايد، وهذا الموضوع امتد من 1964 ل 1992. حابة تتخيل انه حتى مش حدث رياضي واحد، وكان عبارة عن سلسلة من الأحداث الرياضية اللي من خلالها تم عزل دولة جنوب أفريقيا. أو ب 1980 كان في بعد الغزو السوفيتي سوري لأفغانستان، دعا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لنقل الألعاب من موسكو أو تأجيلها ومقاطعتها. يعني الموضوع كمان مرة ما بلشش من عنا ولا بلش من جديد. ولكن بآخر آخر حدث اللي هو بنفع نحكي عنه عالمي اللي متعلق بالموضوع اللي هو بعيد شوي عن منطقتنا، كان الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعدها كان في مطالبات، هذا أكيد ما حقناش ننساه، كان ب 2022 مطالبات من غالبية دول العالم بمقاطعة روسيا، بمنعها من الوصول للألعاب الرياضية ومن كل المحافل الرياضية بعد غزو أوكرانيا. وعشان نقرب الصورة أكثر يمكن لمستمعينا، إنه الموضوع اللي هو بلش وما انتهى، قبل بس قبل سنة ونص تقريبا بملعب البرنابيو اللي أنا وياك بشكل شخصي بنحبه كثير أبو عز
1: طبعا،
0: كان في حدث يلي كانت ريال مدريد متعاقد جديد مع اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماسانتونو، وأحدث تسبب يعني شو تسبب عمل جول لريال مدريد فكل الجماهير المدريدية بوقتها هتفوا باسم فرانكو. الموضوع عمل ضجة رهيبة في إسبانيا، واعتبروه كأنه نوع من إعادة للذاكرة الجمعية السيئة المرتبطة بالطغي الإسباني اللي هو فرانشيسكو فرانكو. وقتها النادي طلع ببيانات اعتذار، وطلع بمنع طباعة الاسم أو تشديد على أنه هذا الاسم أصلا ممنوع ينطبع، خاصة أنه اسم فرانكو هو لسه متداول في إسبانيا وفي الأرجنتين وفي كثير من الدول اللاتينية.
1: طبعا يعني منضيف لكل اللي تفضلت فيه عارين، كل موضوع أنه في كذلك لاعبين محليين تعرضوا للكثير من المضايقات بسبب كذلك آرائهم السياسية وترجمتها في مسيرتهم الرياضية.
0: صحيح محمد. أبرز هن ضياء سبع ومؤن الدبوري اللي تعرضوا لشتائم ولإهانات حتى داخل الملعب، واللي بدنا نشير لإله حتى إنه هدول اللاعبين لعبوا في نوادي إسرائيلية ومثلوا المنتخب الإسرائيلي، وكمان ما كانوا يعني ما أعطوهن الموضوع حصانة. لما بدنا نقارنهم بلاعبين اللي هن من المجتمع العربي اللي لعبوا مع المنتخب الفلسطيني اللي كمان تعرضوا لحملة تحريض متواصلة، ابتداء من ضياء جابر لأحمد طه وصولا لآخر لاعب فين اللي هو عبد ياسين حارس اتحاد أبناء سخنين يلي ما إلهاش سنة قضيته خالصة بالإعلام الإسرائيلي اللي تم التحريض عليه،
1: فضلا عن رامي حمادة كذلك وعميد محاجني. طيب عارين يعني من ينتظر دائما فقرة ماشي على الموجة دائما يستمع ولربما يطوق للاستماع لكيف تفاعل السوشيال ميديا مع هذا الموضوع، في إشي نحكي عن هذا السياق؟
0: صحيح أبو العز، كان في تفاعل من كثير مؤثرين عربي اللي هن صناع محتوى رياضي اللي في عنا تسجيلات صوتية لهم ممكن رح نسمعها للمستمعين، وكمان كان في رد من مقدم البرامج الإسرائيلية الرياضية أوري ليفي للجمهور الإسرائيلي اللي ما أعجب بتصرف لامين يامال برفع العلم.
1: هات نسمع أوري عارين؟
0: يلا نسمع
1: أوري.
2: אני קורא את התגובות, והאמת אני לא מבין למה כולם מתפלאים, כאילו באמת ציפיתם למשהו אחר? מי זה למין ימד? אם אתם רוצים להכיר אותו לעומק תקשיבו לפרק שער למונדיאל שעשינו עליו, אבל בואו נלמד להכיר אותו באמת. ילד בן 10, מוסלמי מאמין, חצי מרוקאי, חצי גיני, שנולד וגדל וחי בספרד של ימד, שחי את הטיק טוק ואת האינסטגרם בשנים של מלחמה איומה בעזה. אז כשאתם לוקחים את כל זה ומשקשקים את זה ביחד, מה חשבתם שיצא? קולה?
1: طبعا يعني بشكل ساتيري ساخر يتحدث أوري عن هذا الموضوع ويقول أنه بعد كل المشاهد اللي شافها يمين يمال وغيره من جيل التيك توك وكذا في حرب غزة شو اللي بتتوقعه منه يطلع في الآخر كولا؟ هذا ما يقوله أوري ليفي. في كمان حدا نسمعه عارين قبل ما ننهي المداخلة.
0: صحيح أبو العز، إحنا حكينا أنه كان في عنا مؤثرين عربي اللي تفاعلوا مع الموضوع، وكان في عنا رسالة من غزة كمان للأمين يمال يلي لفتت من نظر لموضوع رفع العلم الفلسطيني. وبالآخر أكيد يعني لازم نلفت النظر بما أنه إحنا ماشي على الموجي أنه الموضوع لسه ما خلصش على وسائل التواصل الاجتماعي ووصل لمشادة كلامية كمان بين وزير الأمين.

0: الإسرائيلي وبين رئيس الوزراء الإسباني. وهذا المواضيع رح يتم طرحها كمان اليوم يعني بما معناه تسويق شوي للسوشيال ميديا لراديو ناس. خليكم تابعين.
1: يلا خلينا نسمع في غزة وعشان نشكرك علينا.
2: لاعب فريق برشلونة لامين يامال يرفع العلم الفلسطيني وسط أسبانيا. من قطاع غزة نوجه لك هذه الرسالة، كل المحبة والاحترام والفخر بهذا العمل المشرف.
1: من قلب قطاع غزة رسالة إلى يمين يامال، ورسالة منا لك يا عرين نصار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا
1: محمد. إلى اللقاء. من هذه الفقرة وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس. أشكركم أنا محمد أبو العز محميد، الزميل ياسمر جي، الزميلة ماجي علوطة، الزميلة دانا أبو بكر على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. قتل جندي في الجيش الإسرائيلي جراء قذيفة هاون أطلقها حزب الله اللبناني بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لست قرى في قضاء صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق من لبنان نحو شمالي البلاد، وذلك بعد أن دوت صفارة الإنذار في منطقة عيلبون. إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وآليات إسرائيلية وفق ما نقلت مصادر لبنانية. قالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية لبنانية أنها تتوقع من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديدا جديدا للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيدا أمريكيا على ضرورة استمرارها فضلا عن ضغوط اللبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملا. جاء ذلك في حين وصف مسؤول أمريكي المحادثات بين لبنان وإسرائيل بالجيدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يصبر على الإيرانيين لوقت طويل وأن عليهم التوصل لاتفاق قريب، مشيرا إلى أن بإمكان الرئيس الصيني أن يقوم بدور ضاغط على إيران. وفي سياق اليورانيوم المخصب ذكر ترامب أنه يفضل الحصول عليه على الرغم من إمكان

نية دفنه وفق تعبيره. جددت حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لها خلال اليوم الأول من مؤتمر الحركة الثامن الذي بدأ أعماله يوم أمس في مدينة رام الله ويستمر حتى يوم الغد. وإلى جانب رئيس الحركة من المنتظر أن ينتخب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة. قتل الجيش الإيطالي شابا وأصاب آخر بجروح في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال بيان للجيش أن قواته أطلقت النار باتجاه الشاب ومجموعة أخرى بعد رشقهم مركبات بالحجارة. وشهدت القرية قبل ذلك مواجهة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين حاولوا اقتحام القرية والاعتداء على السكان. أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة المركزية في منطقة الشمال أنهت تحقيقا سريا في قضية مقتل الشاب وائل سعيدي الذي قتل بإطلاق نار طائش أثناء وجوده قرب مخبز في بلدة أم الغنم. وبحسب بيان للشرطة فإن الجريمة وقعت في 23 من شباط 2026 عقب انتهاء صيام رمضان عندما تعرض الشاب في 22 من عمره لإطلاق نار أثناء وجوده خارج أحد المخابز في أم الغنم قبل أن ينقل بحالة حرجة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته لاحقا. وخلال التحقيق تبين أن خلفية الحادث تعود إلى خلاف بدأ في مدرسة ثم تطور إلى عملية طعن في شارع رئيس داخل بلدة الشبلي والتي على إثرها قدمت لائحة اتهام ضد منفذ الطعن قبل أن يتصاعد لاحقا إلى إطلاق نار كثيف استهدف محلا تجارية تعود لأحد أقارب أحد أطراف الشجار ليقتل في تلك الجريمة المرحوم. لقي عامل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب المنطقة الصناعية شوهم في وسط البلاد. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان إلا أنها اضطرت لإقرار وفاة المرحوم بعد أن فشلت كافة محاولات إنقاذ حياته. الأحوال الجوية. يطرأ نهار اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا في مختلف مناطق البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحف.
3: وأحلى صباح
4: وإن كانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في اليومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع اليومي. اليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع اليومي.

0: عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر

0: أنقى أنواع الذهب والألماس، مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: يا ذهب الأصل في الأندلس، في الأندلس.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي

0: نزلها شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
3: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده ولا منحه بقيمه 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عده امتيازات، وكمان في خدمه بتخلي معاملاتكو مريحه اكثر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمه الهاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبيه شروط الاستحقاق المفصله في موقع لومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات الفات قانونيه. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتل جندي في الجيش الإسرائيلي جراء قذيفتها أطلقها حزب الله اللبناني بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لست قرى في قضاء صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق من لبنان نحو شمالي البلاد، وذلك بعد أن دوت صفارة الإنذار في منطقة عيلبون. إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وآليات إسرائيلية وفق ما نقلت مصادر لبنانية. قالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية لبنانية أنها تتوقع من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديدا جديدا للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيدا أمريكيا على ضرورة استمرارها فضلا عن ضغوط اللبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملا. جاء ذلك في حين وصف مسؤول أمريكي المحادثات بين لبنان وإسرائيل بالجيدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يصبر على الإيرانيين لوقت طويل وأن عليهم التوصل لاتفاق قريب، مشيرا إلى أن بإمكان الرئيس الصيني أن يقوم بدور ضاغط على إيران. وفي سياق اليورانيوم المخصب ذكر ترامب أنه يفضل الحصول عليه على الرغم من إمكانية دفنه وفق تعبيره. جددت حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لها خلال اليوم الأول من مؤتمر الحركة الثامن الذي بدأ أعماله يوم أمس في مدينة رام الله ويستمر حتى يوم الغد. وإلى جانب رئيس الحركة من المنتظر أن ينتخب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة. قتل الجيش الإسرائيلي شابا وأصاب آخر بجروح في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال بيان للجيش أن قواته أطلقت النار باتجاه الشاب

ومجموعة أخرى بعد رشقهم مركبات بالحجارة. وشهدت القرية قبل ذلك مواجهة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين حاولوا اقتحام القرية والاعتداء على السكان. أعلنت الشرطة صباح اليوم أن الوحدة المركزية في منطقة الشمال أنهت تحقيقا سريا في قضية مقتل الشاب وائل سعيدي الذي قتل بإطلاق نار طائش أثناء وجوده قرب مخبز في بلدة أم الغنم. وبحسب بيان للشرطة فإن الجريمة وقعت في 23 شباط 2026 عقب انتهاء صيام رمضان، عندما تعرض الشاب في 22 من عمره لإطلاق نار أثناء وجوده خارج أحد المخابز في أم الغنم قبل أن ينقل بحالة حرجة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته لاحقا. وخلال التحقيق تبين أن خلفية الحادث تعود إلى خلاف بدأ في مدرسة ثم تطور إلى عملية طعن في شارع رئيس داخل بلدة الشبلي، والتي على إثرها قدمت لائحة اتهام ضد منفذ الطعن قبل أن يتصاعد لاحقا إلى إطلاق نار كثيف استهدف محلا تجارية تعود لأحد أقارب أحد أطراف الشجار ليقتل في تلك الجريمة المرحوم. لقي عامل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب المنطقة الصناعية شهم في وسط البلاد. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان إلا أنها اضطرت لإقرار وفاة المرحوم بعد أن فشلت كافة محاولات إنقاذ حياته. الأحوال الجوية. يطرأ نهار اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا في مختلف مناطق البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

سباعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوا

0: تحبوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اليوم أن الوحدة المركزية في منطقة الشمال أنهت تحقيقا سريا في قضية مقتل الشاب وائل سعيد الذي قتل بإطلاق نار طائش أثناء وجوده قرب مخبز في بلدة أم الغنم في 23 من شباط الماضي، والذي تزامن مع شهر رمضان المبارك. وخلال التحقيق تبين أن خلفية الحادث تعود إلى خلاف بدأ في مدرسة، ومن ثم تطور إلى عملية طعن في شارع الرئيس داخل بلدة الشبلي، والتي على إثرها قدمت لائحة اتهام ضد منفذ الطعن قبل أن يتصاعد لاحقا إلى إطلاق نار كثيف استهدف محل تجارية تعود لأحد أقرباء أحد أطراف الشجرة. كما تبين أن المرحوم الذي لم يكن هو المستهدف بالاعتداء أصيب برصاصة طائشة وسقط جانبا داخل سيارته، ولم يتم التعرف عليه إلا بعد دقائق طويلة من قبل المارة في المكان الذين استدعوا الطواقم الطبية. لقي عامل في 48 من عمره مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب المنطقة الصناعية شوام في وسط البلاد. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأثرت عليه مصابا بإصابة بالغة في الرأس ودون أي علامات حياة ليتم إعلان وفاته في الموقع. وأضافت الطواقم الطبية أن العامل كان فاقدا للوعي تماما ودون نبض أو تنفس عند وصولهم، فيما خضع سائق الشاحنة للفحص الطبي ولم يحتج إلى علاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. قتل جندي إسرائيلي جراء قذيفة هاون أطلقها حزب الله في لبنان بحسب ما أعلن الجيش صباح اليوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا إصدار أوامر إخلال 6 قرى في قضاء صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق باللبنان نحو شمالي البلاد، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في منطقة عيلبون. فضلا عن ذلك شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوبية لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وآليات إسرائيلية. نقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية لبنانية القول أنها تتوقع من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديدا جديدا للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيدا أمريكيا لضرورة استمرارها وضغوطا لبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملا. جاء ذلك في حين وصف مسؤول أمريكي المحادثات بين لبنان وإسرائيل بالجيدة. زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير الإمارات خلال الحرب على إيران، والتقى برئيسها محمد بن زايد خلال الحرب. جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة كان 11 هذا اليوم. وقبل أيام أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب على إيران واجتمع ببن زايد، إلا أن الإمارات نفت إجراء تلك الزيارة لاحقا. يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يوم أمس الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يصبر كثيرا على إيران، داعيا طهران إلى إبرام اتفاق مع واشنطن في أقرب وقت في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار بين الجانبين واتساع الفجوة بين مواقفهما بشأن الملف النووي وإنهاء الحرب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يصبر طويلا على إيران وأن عليهم التوصل لاتفاق قريب. وذكر ترامب أنه يفضل الحصول على اليورانيوم المخصب رغم إمكانية دفنه. قتل الجيش الإسرائيلي شابا وأصاب آخر بجروح في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال بيان للجيش أن قوته أطلقت النار باتجاه الشاب ومجموعة أخرى بعد رشقهم مركبات مارة بالحجارة. وشهدت القرية قبل ذلك مواجهة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين حاولوا اقتحام القرية والاعتداء على السكان. يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات داخلية تحاكي عددا من السيناريوهات العملياتية في الحدود الشرقية، حيث تشهد منطقة البحر الميت حركة نشطة لقوات الأمن وتسمع انفجارات في المنطقة حتى ساعات الظهر. وذكر الجيش أن هذه التدريبات جزء من خططه السنوية العامة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا في مختلف المناطق في ساعات نهار اليوم. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين حياة تنقذ وأخرى تفقد، قد يقف قرار واحد فقط، التبرع بالأعضاء. رغم أنه هذا الموضوع ما يزال بعيد عن البعض، إلا أنه بالنسبة لآلاف المرضى مش نقاش نظري، بل هو عبارة عن أمل يومي وفرصة جديدة للحياة. في مجتمعنا العربي تحديدا تتداخل العوامل الطبية مع الاجتماعية والدينية لتصنع واقع معقد، شفنا هيك ببرنامج المختص المفيد أنه يستحق التوقف عنده. في قلب هذا الملف طبعا بطاقة إيدي أيضا تبرز كخطوة تبدو بسيطة في ظاهرة، لكنها تحمل قرار مصيري أيضا قد ينقذ حياة الآخرين. في حلقتنا اليوم رح نحاول نفكك هذا الملف ونطرح الأسئلة المركبة والمفتوحة ويمكن الحساسة بالنسبة للبعض، بحثا عن إجابات تلامس الواقع. على كرسي المختصة في هذه الحلقة تجلس مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. ست مريم أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: يعني أنا سعيدة جدا أنه عم ننسق هذا اللقاء، لأنه مثل ما ذكرت في الافتتاحية في كتير أسئلة، في كتير علامات استفهام، يمكن في كتير مفاهيم خاطئة اليوم بدنا نحاول نصححها مع حضرتك، فأهلا وسهلا فيك. ست مريم، بداية قبل ما هيك نبلش نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، احنا دايما بنحب المستمعات والمستمعين يتعرفوا في بعض الكلمات عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للضيف أو الضيفة اللي جالسين وراء الميكروفون. كيف بتحبي تعرفي عن نفسك؟
1: مريم محمود شلبي، أنا ممرضة بشتغل بمستشفى العفولي العميك، وبالإضافة بشتغل مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء وجمعية آدي. أنا مندوبة عن المركز، شغلي بتركز حول تكثيف الوعي في الوسط العربي بقضية التبرع بالأعضاء عن طريق المحاضرات.

0: الاجتماعات.
1: من أكم سنة ست مريم أنت في هاي القبعة؟
0: تقريبا 20 سنة.
1: من 20 سنة
0: أكتر تقريبا 24-25 سنة.
1: وهذا السؤال هيك في من وراء أيضا يعني هدف، لأنه رح أسألك شو اللي تغير بنظرة المجتمع العربي على مدار 20 سنة. بس خلينا هيك بداية نبلش الموضوع من أوله. لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء ست مريم، إحنا ما بنحكي فقط عن قرار فردي، يعني في هيك منظومة وعي وثقافة وثقة المفروض إنها تنبنى. اليوم هيك باختصار بدي أسألك، وين واقف المجتمع العربي داخل هاي المنظومة؟ قديش بتشوفي إنه قطعنا طريق، يمكن كانت مش سهلة ولكن ارتفع الوعي، ارتفعت الثقة بهذا الموضوع؟
0: بلا شك إنه إحنا قطعنا شوط كتير منيح، ونسبة الوعي عم تعلى في الوسط العربي، وأنا بحكي نسبيا لقبل 25 سنة. إنه فعلا الوعي عم بيزيد، لدرجة إنه اليوم إحنا عم منواجه شغلات، وإحنا منشوف ناس اللي هني عم بتوجهوا لإلنا قبل ما إحنا نحكي معهن أو نطلب منهن إن يتبرعوا بالأعضاء بعد فقدان العزيز عليهن. فبالنسبة لإلنا هاي خطوة جدا جدا ممتازة، وبتورجينا إنه وين مجتمعنا العربي موجود.
1: صحيح.
0: فبس أنا يعني أنا دايما بقول إنه إحنا دايما منطمع ومنطمح إنه يكون أكتر. بتعرف الإنسان بطبيعته طماع وإشي، وإحنا منطمع بأشياء اللي صحيح. هي بتيجي بالأخير لصالح المجتمع. صحيح. لصالح المرضى لصالح المنتظرين.
1: يعني مبارك الطمع إذا بالآخر هدفه إنقاذ الأرواح والحياة، ورح نحكي على هذا الموضوع أيضا. ست مريم، لو بدنا نحط هيك المشهد بالأرقام وندخل شوي المستمعات والمستمعين بالمعطيات، شو المعطيات المحدثة بتقول؟ يعني بمعنى شو حجم الفجوة اليوم بين عدد المحتاجين، الناس اللي عم تستنى زراعة أعضاء، مش مهم أي عضو إسا، وقوائم الانتظار، وبين عدد المتبرعين فعلياً؟
0: مزبوط، أنا حكيت إنه في وعي، والوعي عم بيزيد في وسطنا العربي، ومع هذا بقولش إنه الفجوة عم تصغر، بالعكس الفجوة كتير كبيرة. إذا بدنا نيجي نتطلع على عدد المنتظرين لزراعة الأعضاء وبالمقابل عدد المتبرعين بالأعضاء، الفجوة كتير كبيرة، وإحنا دايما بحاجة إنه قديش منقدر إنه نصغر هاي الفجوة. ولكن للأسف الشديد إنه الإشي بعده إنه في قائمة المنتظرين جدا جدا طويلة وجدا كبيرة، اللي فيها كبار وصغار، وبخص بالذكر يعني أطفال صغار اللي بحاجة لزراعة أعضاء.
1: نعم. بما إنه عم نحكي على هذا الجانب، شو الأعضاء اللي اليوم يعني بتأمل إني أتوفق بصياغة السؤال، اللي هي الأكثر طلب في البلاد للزراعة، إنه في ناس محتاجة تزرعها؟ ست مريم، كيف يعني بتترتب هاي الأمور؟
0: أكتر عضو كيف بقولوها عليه طلب، واللي حسب قائمة المنتظرين هو الكلى، وبالمقابل كمان أكتر عضو اللي إحنا بتم التبرع فيه هو كمان الكلى، لأنه في تبرع من إنسان ميت، وفي كمان الكلى إنه تبرع من إنسان عايش. بتأمل إنه يكون عندي الفرصة إنه أحكي هذا عن هذا الموضوع.
1: وهذا يمكن استثناء فقط في الكلى ست مريم؟
0: في
1: الكلى،
0: وفي كمان ممكن يكون بالرئة شوي معقد، وكمان جزء من الكبد.
1: نعم. إذن بنفهم إنه يعني أكثر عضو اليوم الناس محتاجة إن تزرعه هو الكلى. هل في خصوصية للمجتمع العربي بموضوع الأعضاء؟ يعني مرات في أمراض معينة، احتياج معين، النوعية، نسب الانتظار، شو بنقدر نحكي عن هاي الصورة؟
0: إذا منيجي بنحكي عن إحنا كعرب في الدولة، ونسبيا لعدد السكان إنه إحنا تقريبا 20%، فالعدد كتير كبير نسبيا للمجتمعات التانية. والإشي بيرجع لكتير أشياء اللي اليوم إحنا منشوفها، قال اللي كان قبل زواج الأقارب، كمان كان عدم المعرفة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط، إنه مثلا إنسان لما بيصير عنده نزل حاد، أو بنات دينين عنده نزل على بنات الدينين، في كتير ناس بيشوفوا إنه هذا الإشي عادي جدا وخلص بيمشي. كتير ناس ما بيعرفوا إنه في جرثومي بتكون موجودة بالحال، اللي هاي الجرثومي إذا ما عالجناها ممكن تنزل ممكن تقعد في القلب وتضرب الصمامات، ممكن إنها تنزل على الكلى ويصير فشل كلوي، وممكن تنزل على

0: الإجرين بتؤدي لمرض التهاب المفاصل. فهاي الأشياء كمان ما كان في معرفة بهذا الموضوع. بينما اليوم إحنا منشوف أكتر بس الولد يصير عنده حام أو إشي, يعني أنا بشوف الأمهات على السريع بأخذوه على المستشفى وعند الطبيب.
1: ست مريم, قبل ما نحكي عن الإجراءات, والناس كمان دايما عندها يعني فضول ورغبة إنها تعرف شو اللي بيصير تحديدا وكيف بتم التوجه للعائلة لسؤالها إذا معنية إنها تتبرع بأعضاء يعني الشخص اللي توفى. ولكن بداية بدي أسألك على موضوع لحتى شوي نفكك المفاهيم الخاطئة, وكيف إحنا بنعرف هيك إذا دخلنا لعمق المجتمع العربي؟ كثير ما يطرح العامل الديني كأحد أبرز وأكبر العوائق. شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع؟ كيف بتتوجهوا لرجال الدين؟ كيف عم بتحاولوا أيضا إنكم تكسروا هاي المفاهيم اللي هي مش كتير دقيقة بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؟
0: مزبوطة. فأنت عم بتحطي أصبعك على نقطة كتير كتير كتير مهمة, وهاي النقطة إحنا كتير منحاول نعالجها, اللي هي المفهوم الديني. في كتير فاهمين انه الفكره مغلوطه انه الاشي حرام من ناحيه دينيه. عشان هيك في المركز الوطني لزراعه الاعضاء عم نركز كتير كتير على هاي النقطه, والتركيز انه كيف بيطلع لحيز التنفيذ, انه بنعمل اجتماعات في المركز الوطني عشان نشوف كيف ممكن نفكك هاي العقده, وكيف ممكن انه احنا نوصل للمجتمع العربي انه ايش راي الدين في الموضوع. فكان هنا عدة اجتماعات لأئمة, كان في عنا اجتماع في باقة الغربية, كان في عنا اجتماع في كلية القاسمة, كان في عنا اجتماع في إكسال, اللي كل مرة كان فيه تقريبا من 70 ل 100 إمام اللي حكينا عن الموضوع, وكان في موافقة تامة على إنه التبرع بالأعضاء هو حلال ومسموح من ناحية دينية. أرفقنا مع هذا الإشي فتاوى من جميع الدول العربية إنه التبرع بالأعضاء في فتوى إنه مسموح من ناحية دينية, وكمان في عنا فتاوى من المركز الإفتاء عنا هنا في البلاد اللي برأسه الشيخ مشهور فواز
1: البروفيسور مشهور,
0: وإحنا يعني لما بالمحاضرات في استدلالات من الشيخ مشهور فواز اللي دايما منحكيها. وكمان بالإضافة أي محل إحنا من نروح يعني بنعمل ندوات, احنا في مراكز جماهيرية, في جمعيات نسائية, ودائما منكون جاهزين انه يكون اذا بحبوا بطلبوا رجل دين. احنا دائما ممكن نصطحب معانا رجل دين اللي يحكي عن هاي القضية من ناحية دينية ويتطرق لإلها. وفي كمان شغلة مهمة بحبها اقولها, إنه نقول مثلا كمان شوية منحكي كيف نتوجه للعائلة, بس نقطة مهمة هنا, إحنا لما منتوجه للعائلة إنه يتبرعوا بأعضاء العزيز على قلبهن والفقيد تاعهن, إنه إلهن الحرية الكاملة يسألوا رجل الدين, وهن كمان بيقدروا يختاروا الرجل الدين اللي هن بحبه اللي هن بيختاروه
1: لحتى يكونوا مطمئنين أيضاً ومرتاحين كذلك,
0: والعملية تتم بشكل شرعي ويكونوا شاعرين بالأمان. والموافقة تكون مسنودة.
1: يعني بما أنه عم نحكي على موضوع اللي هو غاية في الحساسية, وكمان هاي في ساعات صعبة على العائلة, كمان مهم يكونوا مرتاحين مع هذا القرار ست مريم, وهذا يعني يحترم كل هاي الخطوات اللي عملتوها, اللي واحد من شأنها أنه ترفع الوعي وتكسر هاي المفاهيم اللي مش كتير دقيقة, واثنين لحتى العائلة تكون مرتاحة. وهون بدي هيك أرجع شوي وأسألك, شو الإجراءات اللي بتتم؟ يعني لا قدر الله في شخص اللي فقد حياته, حاولت الطواقم الطبية تنقذه لسبب أو لآخر, ما نجحت هاي الجهود, شو بيصير بعد هاي اللحظة ست مريم؟
0: أهم شغلة بدها أقولها وأركز عليها, وكتير كتير كتير بحب إنه المستمعين يعرفوها, إنه إحنا مستحيل نتوجه للعائلة قبل ما يكون عنا موت جذع الدماغ اللي هو موت لكل شيء وهو نهاية الحياة. ولما بيكون موت جذع الدماغ طبعا اللي بتقرر هذا الإشي بعد كتير فحوصات, في لجنة أطباء اللي مسؤولة عن هذا الإشي, يعني المشوار طويل.

0: عشان يقرروا انه في موت جذع الدماغ. الاشي مش انه منشوف فحص واحد انه هاد عنده موت جذع الدماغ، لا، في عنا عدة فحوصات، في عنا كمان عن طريق اجهزة، عن طريق عدة اللي الاطباء بيعملوها. لما يقرروا انه في موت جذع الدماغ وشهادة الوفاة موجودة ومكتوبة، بس بهاي الحالة منقدر نتوجه للعائلة ونطلب منها إذا بحبوا يتبرعوا بالأعضاء.
1: يعني ببساطة بعد إقرار الوفاة،
0: بس بعد إقرار الوفاة.
1: مهمة جدا هاي النقطة ست مريم، كمان هيك في ناس يمكن مش كتير كانت واضحة لإلنا الإجراءات. كيف بتم التوجه للعائلة؟ مين الشخص اللي مخول إنه يفحص معاهن؟ يعني الفكرة إذا مقبولة إنه يعطيهن كمان المساحة إنن يتناقشوا يفكروا بالموضوع، كيف بيصير هذا الإشي كمان؟
0: طبعا بهيك حالة إحنا منتوجه للعائلة، منسأل العائلة مين بحب يقعد معانا. إنه في مرات بيكون في 10، مرات بيختاروا إنه 5 يكونوا معانا. إحنا منحترم هذا الإشي، كتير مهم إنه يكونوا بمحل بغرفة جدا مريحة فيش فيها إزعاج. وكمان الأشخاص اللي بيجوا بدهن يحكوا عن الموضوع ويحكوا عن الموضوع هذا يكونوا متفرغين كليا، مش إنه فجأة يتركوا القعدة ويروحوا. يعني لازم يكون طبيب والممرض، عاملة اجتماعية والعائلة. منحكي معاهن طبعا، منقولهن إنه الفقيد تاعهن توفى، ومنفوت بالموضوع إذا بتحبوا إنه تتبرعوا بالأعضاء. طبعا إحنا منحكي على فائدة الأعضاء، منحكي عن قائمة المنتظرين، منحكي لهن كمان إنه ممكن هون الأعضاء تاع الفقيد تاعكو العزيز تاعكو ممكن يكون استمرارية،
1: تنقذ حياة آخرين،
0: تشوفوا بجسم حدا تاني بهذا السياق. إحنا منحكي ومنقولهن إنه هل أنتم موافقين أو في عندكم مانع أو في عندكم أسئلة. وكمان إنه من ناحية دينية، إذا أنتم بتحبوا من ناحية دينية كمان من حقكم تسألوا رجل دين اللي أنتم بتختاروه. وإذا أنتم فيش عندكم رجل دين يعني اللي أنتم بتعرفوه بتقدروا تتصلوا فيه، في عنا إحنا رجال دين. إذا بتحبوا بنحكي لهم عن رجال الدين، والرجال الدين اللي إحنا بنستشيرهم معروفين، يعني طبعاً أغلب الأحيان كانوا معروفين لهدول الناس وبثقوا فيهم.
1: طبعا ست مريم، يعني سؤال قد يتبادر للأذهان، هل في كل حالة وفاة وإقرار وفاة في البلاد بتم التوجه للعائلة؟ يعني قصدي أسألك، في حالات وفاة اللي هي مش أشخاص مثلا عم بتصارع المرض أو متوقع وفاته، حوادث طرق لا قدر الله، موت فجائي، اللي كمان العائلة بتكون بعدها مش مستوعب الصدمة إنه فقدت عزيز لإلها، يمكن في دقائق يمكن في ثواني. في كل مرة يتم إقرار الوفاة بيكون يطرح هذا السؤال على العائلة؟
0: مثلا نقول إحنا لما بيكون بيجينا واحد متوفي وحسب الحالة، يعني نقول مثلا ممكن يكون قتل، ممكن يكون صدمة، ممكن منشوف حسب ردود الفعل تاعت العائلة. وبصراحة يعني بهيك حالة لما بيجي إنسان ميت فيش إيش الواحد، الأعضاء بتكون منهارة يعني، وما منقدر نأخذ الإيش اللي منقدر نأخذه هي القرنيات. واللي بدي أقوله إنه هون بكل مستشفى في منسقة أعضاء، إنه بكل حالة وفاة منسقة الأعضاء لازم تعرف عن حالة الوفاة. حتى لو الإشي كان نقول 3 وجه الصبح 4 وجه الصبح، لازم نبلغ منسقة الأعضاء. وحسب هي شو بتشوف الأمور، كيف بتشوف الأمور، إمتى تتوجه ولمين تتوجه.
1: ست مريم، هذا النقطة اللي ذكرتيها بتقودني إنه أسألك، يعني منطقيا وكيف أنا بعرف لأنه دردشنا هيك شوي قبل وندخل على الاستوديو، وكأنه في يعني نافذة زمنية معينة اللي فيها المفروض يكون في قرار من قبل العائلة، لأنه في شخص توفى، في أعضاء المفروض إنه يعني تحافظ على الطواقم الطبية، تحافظ على إمكانية إنه تقدر تنقلها لجسم آخر. قديش عادة هاي النافذة الزمنية؟
0: اللي بدي أقوله مزبوط في هون وقت يعني اللي عشان
1: يعني معناش يومين وثلاثة
0: لا أكيد مش أيام ممكن يكون نقول ساعات لحد يوم.

0: لأنه إحنا إيش بنعمل عملياً؟ إحنا لما منشوف في موت جذع الدماغ إحنا منخلي الأجهزة التنفس، منخلي الأدوية كلياتها عشان نحافظ على القلب، نوع دواء يحافظ على الكلى، يحافظ على الكبد، محافظة على جميع الأعضاء، مش عشان نحيي البني آدم، لأنه البني آدم صار عنده موت جذع الدماغ وهو ميت، ولكن هنا إحنا منحافظ على الأعضاء على أمل إنه العيلة توافق. إسا بدي أقول في شغل كتير مهم هنا، إنه من ناحية قانونية لما يكون موت جذع الدماغ والعائلة بترفض إنه تتبرع بالأعضاء، قانونيا إحنا منقدر نقيم الأجهزة ونوقف الأدوية كلياتها، لأنه الإنسان ميت وفي شهادة وفاة.
1: نعم.
0: مع هذا اللي بحب هقوله إنه بالمستشفيات، وأنا بحكي عن مستشفى العفولة اللي أنا بشتغل فيه، ما منقيم الأجهزة، لأنه إحنا منعرف إنه كمان ساعة ساعتين 10 ساعات الإنسان هذا خلص، يعني رح يوقف
1: الأجهزة الحيوية 100%.
0: فإحنا مراعاة لشعور الأهل ما منقيم الأجهزة، مع إنه قانونيا إحنا منقدر، ولكن إنسانيا ما منعملها.
1: يعني أنت عم تحكي هيك على تفاصيل، وأنا واثقة يمكن يعني كل شخص عم بسمعنا مثل ما منقول بلغتنا اليومية بحسدكوش على هاي المواقف، هي مواقف مش سهلة ست مريم، بالذات أنه حكينا على يعني قرار فعليا من شأنه أنه ينقذ حياة آخرين، ولكن بيكون مش سهل على العائلة تاخده في هاي اللحظات الصعبة. أنا بدي أسألك قبل ما نخرج للفاصل، لأنه حكينا في خصوصية لموضوع الكلى والتبرع بالكلى، وفي استثناء بهذا الموضوع، إذا تحب هيك تعطينا فكرة، تعطينا خلفية.
0: طبعا الكلى الإشي اللي بيميز، يعني وأنا بقول هاي نعمة، سبحان الله نعمة من رب العالمين، إنه إحنا عنا كلى تنتين. فهذا بيعطينا إنه منقدر نساعد العزيز علينا بالكلية، بكلية واحدة، بس بشرط إنه الإنسان يكون معافى وسليم، فيش عنده أمراض، إنه مش إنه إنسان مثلا عنده الضغط وأجي أخذ له كلية،
1: صح، ولا مريض
0: أو عنده سكري أو عنده أمراض اللي ممكن
1: الكلام.
0: لقدام يفقد الكلية اللي بقيت له. عشان هيك إحنا منقول ومنشجع كل واحد اللي عنده إنسان عزيز على قلبه، نكون قريب أو صديق، إنه بيقدر يتبرع له، فياريت إنه يتبرع له، وهيك بنقص حياته، بتقل قائمة الانتظار، لأنه في كتير عنا ناس عم بيموتوا وهن بقائمة الانتظار وهن عم بينتظروا.
1: ست مريم، قديش عادة يعني الناس بتستنى بالمعدل، أو بدك تعطيني الحد الأقصى من تجربتك 20 سنة حضرتك في هاي القبعة، قدي الناس بتستنى لتلاقي متبرع ومطابق، وفي بعدين طبعا فحوصات ومعايير كمان اللي لازم تستو فيها الجهتين؟
0: للأسف الشديد، ومش إني أنا متشائمة، بس بقول إنه في ناس بموتوا وهن بعدهن بقائمة الانتظار. هذا الواقع، يعني مع كل الوجع اللي جواتي وإني بحكي عن هذا الموضوع، ولكن هاي هي الحقيقة. ومع هذا في عنا كمان ناس اللي بيكونوا صلهن منتظرين 3 سنين، في ناس 10 سنين، الإشي بيرجع لخطورة الموقف. يعني نقول مثلا إنسان اللي نقول ما حصلش على الكلية أو على القلب خلال أشهر، ومع إنه هو جديد فات على قائمة الانتظار، وإذا نقول بمرق إذا كم من شهر ما أخدش القلب فممكن يموت، فطبعا حق الأولوية لإله، رغم إنه هو بقائمة الانتظار هقل من سنة. وفي كمان شغلة تانية هنا إسا لقدام، لما بنحكي عن بطاقة آدي كمان بدي أحكي عن حق الأولوية، إنه بالنسبة للأعضاء. وكمان شغلة إنه هنا مثلا عائلة متبرعة، نقول في حدا اتبرع بأعضاء ابنه أو أبوه إلى آخره، هاي العائلة بتكون بالدرجة الأولى وبتحصل على نقاط عالية، إنه لا سمح الله إذا بالمستقبل كانوا بحاجة لزراعة عضو، حق الأولوية لإلهن.
1: نعم، وهي نقطة جدا مهمة،
0: جدا مهمة وممتازة.
1: صحيح، وإحنا بعد الفاصل رح نتعمق بموضوع بطاقة أدي ست مريم، يعني هيك حكينا عن كتير جوانب هامة جدا متعلقة بزراعة

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: سباعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت او بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل اطلالة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. التبرع بالأعضاء وبطاقة أدي هو موضوع حلقتنا، وعلى كرسي المختص ورافقني وتجلس مندوبة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك ست مريم. يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتبرع بالأعضاء، أجل وقت لحتى نفصل أيضا بما يتعلق ببطاقة أدي لكل اللي أول مرة عم بسمع عن هاي البطاقة، وارد أنه في هيك ناس. شو هي بطاقة أدي؟ شو اللي بتعني عمليا؟ هل هي التزام قانوني ملزم ست مريم، أم أنه منقدر نعتبرها إعلان نوايا فقط؟
1: كتير مبسوطة انك بتطرحي هذا السؤال، لانه كتير مهم عندي احكي عن بطاقة أدي. بطاقة أدي هي عبارة عن بطاقة اللي مكتوب فيها اني انا بقدر اتبرع، بدي اني انا نيتي اتبرع باعضائي بعد الموت. البطاقة هاي مسموح يوقعوا عليها من جيل 17 سنة وفوق. كتير مهم اني هقول واشدد إنه البطاقة هاي هي لا تعتبر وصية، ولكن إحنا منسميها وصية روحانية. إنه الإنسان وهو عايش عنده حب العطاء، حابب يساعد ناس تانيين، وعشان هيك وقع البطاقة عشان بعد موته ينقذ حياة ناس تانيين. إسا بالنسبة للبطاقة شغلة كتير مهمة هقولها، عدا عن إنه إحنا بنكتب الاسم والعنوان ورقم الهاتف إلى آخره عشان بالأخير تجينا بطاقة وتكون معانا. في هنا كمان ملاحظة صغيرة، إنه إذا أنت بتحب إنه يسألوا رجل دين، يعني

0: حتى بالبطاقة آدي كتير محترمين هذا الموضوع، لأنه إحنا منعرف إنه العائق أكبر عائق موجود هو العائق الديني، لأنه مش لأنه هو عائق، لا، لأنه في فكرة مغلوطة عن الموضوع. صحيح.
1: وفي ناس بتفضل إنه يعني يكون في مرجعية دينية، كل الأمور تكون على نور.
0: إسا شغلة كتير مهم إني هقولها، رغم إنه إنسان بيكون موقع على بطاقة آدي وتوفى، بالأخير العائلة هي اللي بتقرر التبرع بالأعضاء.
1: يعني هاي نقطة جدا جوهرية، لأنه في ناس بتفكر أنه في لحظة الحقيقة بطاقة أدي هي اللي بتحسم القرار. أنت عم بتقولي ست مريم بشكل قاطع الكلمة الأخيرة تبقى للعائلة
0: 100%. حسم القرار هو للعائلة وفقط للعائلة. حتى لو بيكون إنسان اللي متوفي موقع على بطاقة أدي والعائلة قالت لا إحنا مش معنيين، فطبعا إحنا منحترم رأي العائلة وقرار العائلة. إسا بسألوني يعني، وفي كمان كان تساؤلات والسؤال بمحله، ما دام العائلة هي اللي بتقرر.
1: صحيح، وأنا كنت رح أسأل هذا السؤال لنوضح هذا الجانب.
0: ما هي شو فائدة هاي البطاقة؟
1: بقدر أنا هقول نعم وعائلتي تقول لا، لا قدر الله، معناته ليش أوقع على البطاقة؟ شو الفائدة؟
0: مزبوط، البطاقة أجت عشان تسهل على الأهل القرار. إيش المقصود هنا؟ المقصود إنه مثلا عائلة معينة مات العزيز على قلبهن وقالوا لا إحنا مش معنيين، إحنا حسب الحاسوب اللي موجود في المركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه هذا الشخص المتوفي موقع بطاقة الأدي، فإحنا منيجي للعائلة ومنقولهن طبعا انتوا اللي بتقرروا،
1: ولكن هو كان موقع على البطاقة.
0: حبينا نقولكم انه هو قبل ما يموت كان موقع على بطاقة آدي وحابب يتبرع بالأعضاء.
1: يعني هاد بورجي انه هاي رغبته،
0: هاي رغبته. فهيك العائلة يعني كيف بقولوها بعمل سويتش شوي صغيرة بفكروا، وكل الحالات يعني اللي انا صادفتها انه
1: بيوافقوا
0: بيقولوا يعني ما دام هاي كانت رغبة، يعني هاي هقل ما فيها انه نلبي له رغبته
1: ونحترم هاي
0: ونحترم الرغبة اللي نعم. هو كان.
1: ست مريم قديش عندكم معطيات يعني اكثر او اقل هيك بتورجي صورة الوضع بالمجتمع العربي، قديش من ابناء مجتمعنا موقعين على بطاقة أدي؟
0: المزبوط، لما احنا بنحكي عن قائمة المنتظرين، لما بنحكي عن بطاقة أدي، لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء، أعذريني ما بنفصل لأنه عرب ويهود. إحنا بناخد سكان الدولة كسكان مع بعضهم، إخوة أحبة.
1: لا هو أكيد، بس مثلا على سبيل المثال إحنا اليوم عم نخصص هاي الحلقة لحتى نرفع الوعي، فبس من هذا المنطلق.
0: مزبوط، إنه معطيات رقمية أنا ما في عندي، لأنه المركز الوطني ما بيعمل هاي المعطيات، لأنه مع المساواة.
1: نعم، يعني بنظر للكل، بدون ما يقسم لمجتمعات.
0: 100%.
1: وهذا بجاوب على سؤال اللي كنت أسألك إياه في هذا السياق، لأنه هناك من يقول إنه المجتمع العربي بين هلالين، دي أحط الكلمة، بيستهلك زراعة الأعضاء أكثر مما بيساهم فيها. فكمان هون نرجع منقول ما فيش عنا يعني تفرقة من ناحية ما في معطيات فقط يعني خاصة بالمجتمع العربي.
0: مزبوط، هذا الموضوع يعني بديش يعني إن أحط الفوكس عليه. هقولك ليه، لأنه مجتمعنا العربي مجتمع جدا رائع، اللي ناقص هنا بس إنه تكثيف الوعي.
1: صحيح.
0: والدليل على هذا الإشي كل محل أنا بفوته وبحكي عن الموضوع وبصير عندهن معرفة على الموضوع، كتير بيجوا بوقعوا
1: وبتعاطوا بإيجابية مع الفكرة
0: 100%. يعني كتير يعني عدا عن العائق الديني اللي إحنا منشتغل عليه كتير كمان في هون عدم المعرفة.
1: صحيح.
0: إنه في مثلا كتير ناس ما بيعرفوا، يعني مش بقول قولوا اللي بعرف كاش بجهلك.
1: صحيح.
0: نفس الإشي، اللي بعرفش بهذا الموضوع فهو بجهله، ما بعرف كيف يتعامل معاه.
1: وانتو يعني هون عم تعطوا كل هاي الإجابات وبتغطوا كل هاي الفجوات. ست مريم حبيتي تحكي إشي على موضوع الأولوية، يعني اللي موقع على بطاقة أدي شو بيستفيد في حال إنه احتاج لتبرع؟
0: زي ما حكيت أنا إنه العائلة المتبرعة بتحصل على حق الأولوية إذا لا سمح الله صار عندهن حدا بحاجة لزراعة أعضاء. نفس الإشي بطاقة آدي، بطاقة آدي إحنا حكينا، أنا قلت

0: يوصل كمان إيجابي على موضوع شو الإفادة في حال أنه في ناس بعد عندها علامات استفهام حول هذا الموضوع. على مدار 20 سنة أنا متأكدة يعني صادفت كتير قصص منها الصعبة ومنها المؤثرة ومنها القصص المركبة. يمكن مرات بنقول إحنا هيك تجربة إنسانية وقصة بتختصر كتير كلام. ست مريم بتحب تشاركينا بقصة يمكن
1: طبعا بدي أحكي في معلمة كمان عملوا معاها مقابلات بعد ما صار معها الحدث. تعرفت عليها, هي ممرضة كمان ومعلمة, سمعت عن المحاضرات تاعتي فإلي حصة بالمحاضرات عندها بالجديد المكر. إنه كل سنة في أنا بروح بعطي محاضرات بالمدرسة هاي, ولدرجة إنه يعني هي بتأخذني معاها يعني كتير كتير كتير بتهتم كيف أوصل وكيف أروح. والإشي كان جدا ناجح وكتير وقع على البطاقة بهاي المدرسة اللي فوق سن 17. طبعا مرة إني أنا بشوف مقابلة بالتلفزيون سمعت إنه في حدا توفى وتبرعوا, شاب توفى وتبرعوا بأعضائه. فهذا الإشي كتير
0: مؤثر
1: جدا اللي أنا دايما بدمع فيه. وعن جد إسه لما هي قعدت تحكي وكمان أجت على اجتماع الأئمة عشان تحكي هذا الموضوع بتحكي بتقول اللي صار هيك إنه أخوها توفى, صار عنده سكتة قلبية وتوفى وهو شاب صغير. فهي قررت, حكت قبل ما يسألوها قررت إنه هي تتبرع بأعضائه وتبرعوا بالأعضاء. وهي ما اكتفت بهذا الإشي, فلما عملوا معاها مقابلة حكت قالت إنه الفضل برجع, طبعا الفضل لرب العالمين طبعا. بس بتقول إنه في ممرضة اسمها مريم شلبي اللي بتعطي عنا محاضرات في المدرسة واللي أنا تعرفت عليها, وبفضل المحاضرات هاي والوعي اللي أنا ما كنت أعرف عنه إحنا عيلة متبرعة اليوم.
0: مع انه بنحكي على موت فجائي ويعني وصادم
1: وشاب صغير
0: الله يرحمه
1: يعني هاي بالنسبه لي يعني كتير كتير تأثرت وكتير الإشي كان محزن جدا وبنفس الوقت يعني إنه
0: وأنا بفكر ست مريم دايما لما بنحكي على هذا الموضوع بنقول عن جد يعني هاي أسمى درجات العطاء, إنك توهب بعد فقدان شخص عزيز أعضاؤه لتوهب حياة لشخص بحاجة ويمكن عم بستنى وبيعاني سنوات. ست مريم في هيك جانب كمان يمكن مؤثر وإنساني بدي أسألك إياه, هل يحق للشخص أو للعائلة اللي توفى عزيز لإلها قررت تتبرع بأعضائه, هل يحق لها التعرف عليه بعد إتمام عمليات التبرع؟
1: سؤال جدا رائع وبمحله. إيه عشان أجاوب على هذا السؤال لازم يكون موافقة من الطرفين. إيش المقصود هنا؟ الطرف المتبرع إذا هو مستعد يكشف عن هويته, والطرف المستقبل كمان إنه مستعد يكشف عن هويته. إحنا هنا وسعيتها بتم اللقاء. وإسا بدي أقول هنا يعني الإنسان المتبرع مش لأنه تبرع خلص يعني أنا من حقي أنا تبرعت أنا لازم أعرف لمين راح, لا خليهن يعرفوا إنه كمان إحنا احتراما لمشاعر الإنسان طبعاً. المستقبل
0: طبعا
1: إنه إحنا لازم نحترم أحاسيسه ومشاعره, وعلى الأغلب إنه بيكون موافقة من الطرفين واللقاء بتم. واللقاءات كل اللقاءات اللي إحنا شفناها جدا جدا جدا مؤثرة
0: بتوقع عن جد.
1: في كمان شغلة صغيرة إذا بتسمحي لي ست عفاف, إني أنا بعطي محاضرات في كلية رماد جان لطلاب التمريض. ففي شاب معاي اللي هو زارع كبد واللي حياته تغيرت كليا للأحسن بيجي على المحاضرات معاي. بدي أقول لك لما ببلش يحكي على المعاناة تاعته من هو عمره 18 سنة و20 و22 كيف كل أصحابه وهو مع المرض تاعه وكيف لما حصل على الكلوي, اللي بدي أقول لك إياه كل مرة أنا بسمعه ببكي من جديد. وبدك تشوفي قديش طلاب التمريض كلياتهم
0: بتأثروا

0: هاي يعني مش يعني تأثر مع بكا.
1: لأنه يعني زي ما حكينا لما سألتك إذا بتحب تشاركينا بقصة أو حالة اللي صادفتك, هاي الأمور بتوصل رسالة وبتوصلها مباشرة من القلب للقلب, لأنه عن جد هاي ناس اللي بالنسبة إلها قرار من هذا النوع رح ينقذ حياتها ويعطيها فرصة جديدة بالحياة. ست مريم, هيك في ختام هذا اللقاء بدي أسمع منك رسالة, كلمة, توصيات اللي بتحبي تذكريها, وكمان تذكري كيف ممكن نتوجه ل يعني اللي عنده أسئلة, اللي بعد عنده علامات استفهام, بطاقة أدي, بده يمكن أكثر محادثة فردية وشخصية, أي باب يطرق؟
0: تمام. الرسالة اللي بدي أوصلها لكل حدا عم بيسمعني, بدي أقول له إنه الأعضاء بعد ما عند إنسان بعد ما يموت ما إلها قيمة تحت التراب, ولكن الأعضاء هاي ممكن تنقذ حياة, إذا إحنا تبرعنا فيها تنقذ حياة ناس اللي هالقد بحاجة, اللي عم بيصارعوا الحياة, عم بيستنوا أمل صغير إنه حدا ينقذ حياتهن, فتعالوا إحنا نكون بصيص الأمل بالنسبة لإلهن.
1: صحيح, وهي فعليا هيك بصيص أمل وفرصة جديدة بالحياة.
0: فرصة جديدة.
1: الأشخاص اللي معنيين أكتر يستفسروا يستوضحوا, بدن يمكن في نية عندن يوقعوا على بطاقة أدي بس بعد في علامات استفهام, لمين يتوجهوا ست مريم؟
0: بيقدروا يتوجهوا للرابط عنا, في عنا إحنا كمان صفحة بالعربي اللي هي اسمها بطاقة أدي, امنح الحياة وانعم بالحياة. بيقدر يفوت على الرابط يوقع على البطاقة, أو إذا مش حابب يوقع على البطاقة بيقدر يقرأ عن يعني يستفيد من المعلومات اللي موجودة, وإحنا دايما موجودين, بيقدروا يتوجهوا لي بكل لحظة, وإحنا دايما على استعداد لإلقاء المحاضرات بأي محل في الدول. يعني
1: يعطيك العافية على هذا المجهود وعلى هاي الرسالة اللي أنت حاملتيها ومآمن فيها, هي مش جزء من يعني مسيري مهنية. يمكن كل شخص بتعرف على ست مريم على الصعيد الشخصي بحس قديش هي واحدة من رسائلك في الحياة, فيعطيك العافية وشكرا جزيلا إليك على حضورك.
0: شكرا لإلكو إنه كل مرة بتلقوا الضوء على هذا الموضوع من جديد وبتشتغلوا على تكثيف الوعي.
1: هذا واجبنا المهني والإنساني. شكرا جزيلا طبعا مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود الشلبي. هذه كانت حلقتنا لليوم, وهيك يعني ختاما بنقول يمكن الحديث عن التبرع بالأعضاء مثل ما هيك خضنا خلال الخمسين دقيقة اللي مرقوا هو مش مجرد نقاش طبي أو صحي, بفكر إنه بجوهره بداية وأخيرا في سؤال أخلاقي عميق, شو يبقى مننا بعد ما نغادر عن هذا العالم؟ نعم هو قرار صعب, الجميع واعي لهاي النقطة, ولكن قد يكون منقذ لحياة كثار عم بستنوا هذا الأمل وهذه الفرصة بالحياة. ختاما بدي أشكركم على حسن المتابعة ومرافقتنا, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت مع

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. خلاف بدأ في مدرسة وانتهى بجريمة هزت أم الغنم، الشرطة تعلن فك لغز مقتل وائل سعيدي واعتقال مشتبهين. بعد يوم من توتر كبير في القدس بالتزامن مع مسيرة الإعلام، تضييقات ومواجهات في البلدة القديمة من المدينة. ترامب يختتم زيارته إلى الصين ويرفع لهجة التهديد لإيران بسبب مضيق هرمز. إذن كانت هذه عناوين المنتصف، وقبل البدء بتفاصيل ملفاتنا نذكر ببعض العناوين الواردة في نشراتنا الإخبارية. لقي عامل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للداس من قبل شاحنة داخل أحد المصانع قرب المنطقة الصناعية شوام في وسط البلاد. وصلت الطواقم الطبية إلى المكان، عثرت عليه مصابا بإصابة بالغة في الرأس ودون أي علامات حياة ليتم إعلان وفاته في الموقع. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وعلم أنها اعتقلت شابا من إحدى بلدات مركز البلاد. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أعلن مقتل جندي في الجيش جراء قذيفة هاون أطلقها حزب الله في لبنان، فضلا عن إصدار أوامر إخلال 6 قرى في قضاء صور جنوبي البلاد تمهيدا لقصفها. يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية لبنانية القول أنها تتوقع من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديدا جديدا للهدنة. هيئة البث الإسرائيلية العامة تقول إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير قد زار الإمارات خلال الحرب على إيران والتقى برئيسها محمد زايد. هذه الأنباء تأتي بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك أنه زار الإمارات سرا خلال الحرب على إيران، في إشارة طبعا إلى بنيامين نتنياهو، واجتمع ببن زايد. الإمارات خرجت ونفت تلك الزيارة لاحقا. يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. إذن كانت هذه مجموعة من الأخبار في نشراتنا الإخبارية. نحن إلى ملفاتنا لهذا اليوم. أعلنت الشرطة أنها فكت لغز جريمة مقتل الشاب وائل سعيد البالغ من العمر 22 عاما من قرية أم الغنم الذي قتل برصاصة طائش أثناء وجوده قرب مخبز في البلدة بعد خروجه لشراء الخبز عقب انتهاء صيام شهر رمضان المبارك. ينضم إلي سيد يوسف سعيدي والد المرحوم وائل. السلام عليكم سيد يوسف.
1: السلام عليكم.
0: يعني أولا طبعا نجدد لكم تعازينا على هذا المصاب، ورغم مرور أشهر ولكن يعني يبقى الجرح كبيرا، تعازينا مرة أخرى.
1: أنا بتشكركم وإن شاء الله ما بتشوفوا شر

0: طيب يعني اليوم الشرطة أعلنت أنه فكت لغز الجريمة ويعني موجود هناك مشتبهين لدى العدالة، يعني كيف تنظرون كعائلة لهذا الأمر؟
1: صحيح الكلام، احنا ننظر له في مشتبهين، أما مين هم ما بعدنا احنا مش عارفين. هذا طبعا هذا هم زي ما حكوا لي يوم الأحد بأخذوا لائحة اتهام، وطبعا الوضع راح يكون صعب علينا،
0: راح يكون صعب عليكم، ولكن يعني بشكل أو بآخر مرضي بالنسبة لكم كعائلة، على الأقل تعرفوا أنه اللي تسبب في مقتل ابنكم يأخذ عقابه.
1: بالطبع أكيد أنه هذا الشيء بيهدينا، أما الألم موجود موجود طبعا هذا الشيء يهدينا شوية، يرضينا مش ما بيرضينا، ولا أما الألم موجود، وإن شاء الله أن المجرم كل المجرمين يأخذوا عقابهم أشد عقاب.
0: الألم كبير والألم موجود دائما طبعا. سيد يوسف، يعني لو هيك نرجع شوي ونحكي على المرحوم وائل، نذكر السادة المستمعين مين كان وائل، أي شاب كان، يعني لأنه في نهاية المطاف كل جريمة هي مش مجرد رقم موجود في جدول، هي إنسان، هي شخص عاش حياته، شاب في مقتبل العمر هيك، بس يعني نذكر السادة المستمعين.
1: ماشي، يعني هسه احنا بنحكي والكثير من المستمعين اللي من المنطقة عندنا اكيد يعرفهم مين وائل. وائل عمره 22 سنة، الحمد لله ربنا احلى تربية، شاب خلوق طموح، حب الحياة، كان له اصحاب انا ما كنت اعرفهم، ما كنت اتخيل انه في له اصحاب لهاي الدرجة. وائل عاش مع الناس وبين الناس، والكل تأثر على اللي صار معه، الكل تأثر.
0: والمؤلم بزيادة في قصة وائل أنه خرج بأمر يومي بسيط عادي، يعني بده يروح على المخبز بعد يوم صيام.
1: احنا عيلة، أنا والأم العيال زوجتي وخمس أولاد، البنتين وثلاث أولاد، كنا قاعدين على الطاولة بنفطر بعد رمضان، الحمد لله كلياتنا كنا صايمين. بعد الفطور أخذ السيارة ونزل على المخبز يشتري حاجة، أنا عارف مش عارف شو بده يشتري، دخان أو قهوة خبز مش عارف. وهذا اللي صار.
0: الشرطة بتقول إنه وائل ما كان المقصود طبعا من إطلاق النار، وإنه أصيب برصاصة طائشة. أنت لما بتسمعوا كعائلة هاي الجملة شو بتعني لكم؟ بتخفف شيء من الوجع ولا بالعكس بتزيد الإحساس بالظلم وكأنه؟
1: والله يعني إحنا مظلومين، بهاي النقطة إحنا مظلومين، وائل راح مظلوم، يعني ما إنه إيش عند حدا، ولا الناس إلها ولا الناس إلها عندنا إشي، يعني راح ظلم طبعا، هذا الإشي
0: مؤلم. طبعا إحنا نتفهم هذا الألم وهذا الوجع اللي بتتحدث فيه سيد يوسف، ونشاطرك الحزن بشكل عميق وكبير. وأنا بدي هيك أسمع منك رسالة للشباب اللي بيحملوا السلاح اليوم، بيشاركوا بخلافات، يعني كيف فهمنا من من من من التحقيقات من الشرطة إنه الموضوع بلش في مشكلة في مدرسة وما إلى ذلك، تحول لاحقا إلى طعن وبعد ذلك إطلاق نار، اللي انقتل فيه كذلك إنسان بريء، يعني هو ابنك بهذه الحالة، ولكن ممكن يكون ابن أي حدا فينا، أي حدا بيسمعنا. شو بتقول لهم كأب سيد يوسف في هذا اليوم؟
1: طول عمر لهم ولأولادهم، أول إشي خلهم ينتبهوا لأولادهم، يسألوهم وين رايحين، منين جايين، شو معاكم، شو إلكم، شو عليكم، يسألوهم، خلي عيونهم عليهم، ما فيها إهانة لهم لو يسألوهم وين رايح يابا، منين جاي، ما فيها إهانة لهم. مش راح انا بحكي لك، هذا مش راح اصلح الحال 100%، بس يمكن اقلل.
0: صحيح، يعني بتحكي للاهالي اللي يمكن يكونوا بيعرفوا ان اولادهم بيقتربوا من دوائر العنف، خلي عيونكم على اولادكم عن جد،
1: خلي عيونكم على اولادكم، اسالوهم وين رايح وين جاي، اسالوهم.
0: للشباب نفسهم شو بتحكي؟

0: سيد يوسف للشباب نفسهم اللي للأسف اليوم ضالعين في منهم كثار في في في كل هاي الدائرة اللي ممكن عن جد تحصد كذلك ناس وأرواح أبرياء للأسف.
1: والله مش عارف للشباب مش عارف شو بدي أحكي لك يعني. يعني أنا شايف إنه الوضع مش كل هالقد يعني. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقول لهم انتبهوا على حالكم، طلعوا لمستقبل أحسن، فكروا بعيلتك بأخوك بأختك بأمك ببيتك، فكر كيف بدك تبني مستقبل لعيلك، كيف بدك تساعد أبوك تساعد أمك تساعد أخوك.
0: سيد يوسف يعني ما بيوسعي شيء إلا أني أشكرك على هاي المشاركة وعلى هاي الشجاعة في وضوح هاي الرسالة رغم كل هذا الألم وكل هذا الوجع.
1: الحمد لله
0: عزينا لك وللأم وللأبناء جميعا وللعائلة على هذا الفقدان.
1: مرة أنا بتشكرك وبقول ما إن شاء الله ما بتشوفه شر، إن شاء الله ما بتشوفه شر.
0: شكرا جزيلا لك سيد يوسف سعيدي والد المرحوم وائل سعيدي، وإن شاء الله ربنا بيظهر الحق حقكم وحق وائل. شكرا لك.
1: إن شاء الله شكرا.
0: كما استمعنا المستمعين الأكارم يعني وائل لم يكن في ساحة مواجهة، لم يكن جزء من خلاف لا من قريب ولا من بعيد، كان شاب في طريقه لشراء شيء ما من المخبز من الدكان. حالنا جميعا يعني مثل ما منروح على أي دكان نشتري، من فوت على صالون الحلاقة، من فوت على محل تصليح السيارات، فخطفته رصاصة عمياء، خطفته من عائلته من أحلامه من كينونته من قصته. لذلك إحنا يعني لا يكفي أن نعرف من أطلق النار، يجب أن نسأل كيف وصلنا إلى واقع تصبح في حياة الأبرياء معلقة برصاصة طائش قد تأتيك من حيث لا تحتسب. كيف نمنع يكون الضحية القادم أنا أو أنت أو أي إنسان خرج فقط من أجل أن يعود إلى بيته؟ فاصل ونعود للمتابعة.

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
6: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
7: لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد

0: موقع سلطة الضرائب.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 16 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف وإلى الجولان، حيث دعت مجموعات للتضامن مع شهادي الخطيب في زراعة أرضه تصديا لمحاولات الاقتلاع وفرض الأمر الواقع كما جاء في هذه الدعوة. نتحول إلى الجولان وإلى سيد بهاء رضا من قرية مسعدي. مرحبا بك يا سيد بهاء.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ما يعني الفعالية واضح أنها تضامنية، ويعني تتحدثون بها عن تحويل الأرض المعتدى عليها إلى حياة نابضة، لو هيك تزودنا في بعض التفاصيل.
1: نعم، يعطيك العافية. هون عم نحكي نحن عن مشروع اللي في شركة إنرجيكس عم تشتغل عليه لإقامة توربينات الرياح، توربينات عملاقة، من عدة سنوات مش من اليوم، وفي بين المزارعين نفسهم ومن جملة المزارعين شهادي خطيب اللي قايم بشكوى ضد هذه الشركة إنه بدوش إياها تحط مروحة عنده، وفي شكوات كمان بالمحاكم باسم جيران المراوح. طبعا نحن عم نحكي عن عدة توربينات رياح، عن 23 تقريبا، وكل توربينة فيها حواليها ضرر للجيران، ضرر لشق الطرقات بأراضي الناس، الشفرة طبعا المروحة ممكن تمرق فوق أرض معينة اللي هي مش ماضين على اتفاق مع الشركة، وقانونيا هذا لا يجوز. في تعديات على أراضي الناس من حيث التراخيص نفسها، أنه أخذين بالمساحات أراضي ناس ما لهم علاقة بالمروحة ضمينها تحت اسم شخص تاني. فكل هذه الأمور موجودة بالمحاكم، ونحن كان في هذا التحرك يعني الجماهيري ضد هذا المشروع من عدة سنوات وعدة مراحل، وكان في تدخل للشرطة وكذا، ووصلنا لمرحلة معينة أنه نحن على أرض الواقع مش ممكن نسمح بإقامة هذا المشروع.
0: رغم كل هذا جاءت الشركة فجأة، صحيت الصبح ولقيت قوات هذه الشركة والمعدات وما إلى ذلك موجودة، حصل بعد ذلك مواجهات وطردت هذه الشركة، الشرطة تعتقل يوميا شبان من الجولان ردا على ما كان.
1: صحيح، قبل دخولا في هذه المرحلة كمان كان قبل كم شهر نفس العملية، وإجاوا تحت مقاول، جابوا مقاول ثاني كمان، هذاك يعني كان اجا وفل مع وادش، اليوم جايبين الله بيعلم يعني مقاول جديد اللي هو عم بيشتغل، وطلعت الناس جماهير. طبعا المجتمع عندنا مسالم، ما بيحب التعدي، ما بيحب الفوضى، طلعوا بوقفه سلميه انه يا جماعه في بيننا وبين الشركه محاكم، رجاء طلعوا من هذه الارض. تصرف العمال كان مستفز.

0: قدرة المشايخ والكبار تسيطر على الشباب الأصغر بالعمر فصارت هذه الفوضى وبالنهاية فلوا.
1: وفي نهاية المطاف يعني اتهمتم بأنكم من أثرتم الشغب رغم أنه يعني كان هناك وكأنه حق واضح لكم في الدفاع عن الأرض، وكما ذكرنا كان في اعتقالات ونحن تابعنا هذا الموضوع كذلك مع نشطاء وناشطين من منطقة الجولان. الآن وين القضية تحديدا أستاذي؟
0: الموقع؟
1: لا يعني القضية الآن في أي مسار؟ الشركة لم تعود حتى الآن لمزاولة العمل في الأراضي، صحيح؟
0: الشركة مركزة على هذه الأرض بالذات اللي هي قريبة على طريق الجيش اللي بيصير أسهل لها التعامل مع هذه الأرض، فدائما عبيجوا على الأرض هذه من يعني لأنه في سهل الوصول لها عن طريق الشريط الحدودي بينه وبين الشرق، فالوقفوا إساء وفلوا بس ما رش ممكن أي لحظة رجعوا. فكانت الفكرة بأنه دعوة الناس لوقف في أرض هذا المزارع ومساعدته على إعادة زراعة هذه الأرض وإثبات يعني أنه نحن مستمرين بوقفتنا ضد هذا المشروع وضد التعدي على أراضينا وهالشي بنبينه على أرض الواقع بوجود الناس بزراعة الأشجار.
1: وبالمقابل كذلك كل موضوع المسار القضائي القانوني أنتم مستمرون به؟
0: مستمرون يعني المحكمة الشركة انطلب منها أنه وقفوا عن الشغل واستنوا لا تخلص المسار القضائي القانوني ولكل حرف حديث.
1: شو بتتوقعوا؟
0: الشركة راح تستمر بتجيب يمكن تجيب بعد جهة ثانية حماية ثانية وتحاول بالقوة تتابع الأمر. نحن موجودين على أرض الواقع بأرضنا، نحن نعتديش بندافع نوقف وقفة سلمية وكل ما يجي مقاول هالناس بيوضحوا له الصورة ومتكلين على الله.
1: ويعني هذه الفعلية وهذه الدعوة المباركة التي وجهتموها لأبناء الجولان عموما للوجود في أرض السيد الشحاد الخطيب، فعلية ستكون منفردي ولا راح يكون في استمرارية لكم كذلك في بقية الفعاليات؟
0: يعني الفعالية اليوم هي عم نحكي عن زراعة الأرض. صحيح. وتثبيت أنه هاي أرض زراعية لقدام. نحن بحياتنا الطبيعية كل ما بدها تكون الشركة تقدم عليه أو نزع أشجار أو اختراق أراضي الناس، الناس بدها تكون مساندة للمزارع المتعدى عليه ونكون بجانبه.
1: ورح يكون في مسار اللي بفهمه من النشاطات الأخرى في هذا السياق نشاطات سلمية كرد على كل ما كان من محاولات.
0: صحيح.
1: طيب بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وسنتابع معكم بطبيعة الحال في هذا الموضوع. سيد بهار رضا من قرية مسعدي وأحد الداعين لكذلك هذه النشاطات، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

0: طيب إذا استمعنا إلى ما تحدث به السيد بهاء رضا من قرية مسعدي حول هذه النشاطات الهادفة إلى زرع غرسة، وهناك يعني شعار مكتوب في هذا في هذه الدعوة: كل غرسة هي رسالة صمود، وكل شجرة هي موقف. الدعوة لأبناء الجولان للوصول إلى إحدى الأراضي المتضررة من مشروع التوربينات المراوح التابعة للسيد شحادي الخطيب، من أجل تثبيت الموقف الرافض لهذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الشركة، بمساندة كذلك الشرطة التي أعلنت عن اعتقال عدد من الناشطين في أعقاب الأحداث في الجولان قبل أيام. قبل الوصول إلى الجولان كنا قد تحدثنا إلى سيد يوسف سعيدي والد المرحوم وائل سعيدي، الذي قالت الشرطة إنها فكت لغز جريمة مقتله في قرية أم الغنم أثناء وجوده قرب مخبز في البلدة قبل شهور. نستمع إلى جزء من هذا الحديث المؤثر.
1: في مشتبهين، اما مين هم ما بعدنا احنا مش عارفين. هم زي ما حكوا لي يوم الاحد باخذوا لائحة اتهام، وطبعا الوضع راح يكون صعب علينا اكيد، انه هذا الاشي بيهدينا، اما الالم موجود طبعا. هذا الاشي يهدينا شوي، يرضينا مش ما بيرضينا، ولا اما الالم موجود. ان شاء الله انه كل المجرمين ياخذوا عقابهم، اشد عقاب. كنا قاعدين على الطاوله بنفطر بعد رمضان، بعد الفطور اخذ السياره ونزع على المخبز، وهذا اللي صار. احنا مظلومين، وائل راح مظلوم، يعني ما إلنا إيش عند حدا، ولا الناس إلها ولا الناس إلها عندنا إشي، راح ظلم طبعا. هذا الإشي مؤلم.
0: إذن كان هذا حديث سيد يوسف سعيدي والد ضحية جريمة القتل المرحوم وائل سعيدي. دعت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم وأهالي اللاجون للمشاركة في يوم عائد للاجون في قرية اللاجون المهجرة، ويتضمن البرنامج تنظيف المقبرة والمنطقة المحيطة، فضلا عن جولة إرشادية في القرية وشرح تاريخي واختتام بصلاة الجمعة على أرض اللاجون. من المفترض أنها قائمة الآن، ولربما انتهت منذ لحظات. نتحول إلى هناك، ينضم إلي سيد عدنان عبد الهادي من قرية اللاجون المهجرة وعضو لجنة التراث. مرحبا بك يا سيد عدنان.
2: عليكم السلام، مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم أستاذ عدنان، يعني بداية كيف تقيم فعالية اليوم في اللجون؟
2: أنا بقيم أنه هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا. إحنا بنحب قرية اللجون وبنحب نتواجد فيها، واليوم هو ذكرى للنكبة، فإحنا امتداد هذا العمل الوطني إحنا دائما بنشارك في مسيرات العودة. والثاني طبعا صار الأوضاع اللي ما سمحت إنه يكون مسيرة عودي، فإحنا عودنا إلى قرانا المهجرة بشكل جماهيري واسع، وكانت تغطية شاملة لكل قرانا المهجرة، فإحنا مرتبطين في الأرض وإحنا أصحاب الأرض والوطن، ولا يمكن إن نسمح إن ننسى هذا البلد.
0: وشو مع الحضور كيف كان كما توقعتم؟ في فئات عمرية مختلفة شاركت، مهم كذلك.
2: نعم شاركوا العشرات من الشباب والمسنين ومتوسط الأعمار، وكان جو حلو جدا جدا، والكل بصر على حقه في العودة والعودة إلى بيوتنا وقريتنا اللجون. إحنا أصحاب البلد، وطبعا الأجيال الصغيرة رايح ننمي فيها روح العطاء والوطني والاستمرار في إحياء هذه الذكرى حتى نعود إلى بلدنا.
0: فهمنا أنه هذا اليوم بدأ بحملة تنظيفات في البداية، ومن ثم إلى جولة كذلك. لماذا هذا الإصرار على يعني تنظيم حملة تنظيف كذلك في المنطقة؟ هي لها رمزية.
2: احنا عادة من عشرات السنين يعني بنقوم في زيارة المقبرة والقرية، وبنعمل على تنظيف المقبرة بشكل دائم، ولكن اليوم لها يوم خاص وذكرى خاصة انه الجميع بيشارك، والحمد لله احنا مصرين على البقاء والعودة، واحنا رايحين نستمر في هذا العطاء.
0: طيب يعني بكل ما يتعلق بالتجوال الجولي الإرشاد اللي كانت يعني عادة بالذات الجيل الصغير سيد عدنان بسأل كثير من الأسئلة العميقة اللي ممكن مرات ما حدا بتوقع أنه طفل أو شاب صغير يسألها. في هيك نوعية أسئلة أو ملاحظات اللي طرحتها هذه الفئة العمرية أكثر خلال التجوال؟
2: نعم، أنا ببدأ من أحفادي، يعني كل أحفادي وجيراننا وكل الأصدقاء والمعارف دائما بيطرحوا علي سؤالات، ما هي اللجون، شو قرية اللجون، شو البلد، شو المنطقة، وإحنا طبعا نشرح بإخلاص وباستمرارية بكل ما نستطيع من معرفة عن بلدنا، عن العيون، عن البيوت، عن البيادر، عن المدرسة، عن السوق،
0: جميل.
2: عن العيادة، عن كانت عندنا محطة باصات في اللجون، كانت يعني شيء ذخر لبلدنا، سميت على اسم قرية اللجون.
0: طيب سيد عدنان، يعني عندما نسمع عن فعالية عن نشاط من هذا القبيل بمشاركة اللجنة الشعبية، أهالي اللجون، المركز الجماهيري، لجنة تخليد الشهداء، يعني عدة جهات، كأنه في توزيع واضح للأدوار، أنتم كأهل القرية ويعني كحريصين دائما على إحياء الذكرى، شو معناها بالنسبة لكم هذا التشبيك، هذا التعاون؟
2: بنعزز العلاقات مع إخواننا كل القوى الوطنية والشريفة واللي بتناضل واللي بتحب قريتنا اللجون إنها تشارك في هذا العطاء، في هذا اللقاء. وطبعا متواجد كل أهل البلد مهم جدا، وهذا بدل على ترابطنا ووقفتنا مع بعض.
0: ممتاز. طيب يعني بعد انتهاء هذه الفعالية وكيف فهمت

0: الآن أنتم في اللحظات الأخيرة، شو الخطوة التالية إن شاء الله للحفاظ على ما أنجز هذا اليوم في خطة فعاليات إضافية أعمال صيانة دورية في اللجون؟
1: في بحر المؤامرة اللي تحاكل على قرية اللجون، هناك في محاولة إنهم يمنعوا الناس يفوتوا على البلد وحطوا صخور ولافتات وحاولوا منع الناس بحجة إنه تراكتورون اللي بفوتوا بالدراجات النارية تبعهم، فكان سبب لقلق وسبب لتخريب المنطقة، فادعاءات فاضية وفارغة فش منه. ليش مسموح لليهود يمرقوا وللعرب لا؟ فهذا نوع من العنصرية اللي بيحاولوا يعملوها ضدنا، فأحنا طبعا راح نرفض وبنرفض كل سياسة العنصرية والاضطهاد، وراح نستمر في النشاطات من أجل الحفاظ على هذا التراث.
0: سيد عدنان عبد الهادي، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على هذه الروح وعلى هذا العطاء الدائم. إن شاء الله دائم العطاء ما بين قطع يا رب. بدي أشكرك جزيل الشكر. وانت تحدثت
1: الناس إنه دائما بقف معنا وبيسألنا وبيعرف عنا، وهذا فخر إنه كل الإعلام العربي يقف معنا.
0: هذا واجبنا أستاذ عدنان. بدي أشكرك جزيل الشكر. وأنت تحدثت عن شريحة الأطفال والشباب، راح نستمع إلى طفل كان موجود كذلك في هذه النشاط هذا النشاط. شكرا جزيلا لك سيد عدنان عبد الهادي.
1: الله يحفظكم.
0: طفل جواد بشير أبو فرج، مرحبا.
2: مرحبا،
0: أهلا. كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: شاركت اليوم بالفعالية؟
2: ليش
0: جواد تصر انك تشارك بهيك فعالية؟
2: عشان اللجون أرضنا ولأجدادنا وتهجروا منها، وإحنا نعمل فعاليات فيها ونتذكرها.
0: حلو.
2: وهي أرض أجدادنا.
0: شو يعني هيك معناها بالنسبة لك لما تشوف هاي الناس موجودة، الكبار في العمر والصغار في العمر والأطفال ولاد صفك ممكن أصحابك، لما تشوف كل هاي الناس شو معناها بالنسبة لك؟ شو بتحس؟
2: نذكر إنه هاي أرضنا كبيرة ولإلنا ولأجدادنا وطلعونا منها، وإحنا من
0: من أول ما وصلت جواد اليوم الصبح، من أول ما وصلت اليوم شو عملت؟ شو عملتوا اليوم هيك؟ شو كيف كان البرنامج؟
2: عملنا فعاليات ورحنا لفينا للجون وبكت مناظر حلوة وفعاليات وصلينا الجمعة كثير أشياء.
0: يا سلام. طب جواد، انت بشكل عام بتروح على الجون ولا بس اليوم؟ يعني بشكل عام بتروح وهيك
2: كل يوم
0: بتروح وكل يوم. حلو حلو. وهيك بتمشوا في الـ في الـ في الـ في السهول اللي موجوده هناك، وبيكون في خيل وبيكون في دراجات رباعيه،
2: مسارات طويله.
0: حلو.
2: وخيول كثيره.
0: حلو.
2: كثير فعاليات.
0: طب هيك لما بدك ترجع على المدرسة يوم الأحد، شو بدك تحكي هيك لأولاد صفك اللي ما شاركوا؟ شو بدك تحكي لهم؟ بلكي هيك الجولة الجاي
2: خسر كثير فعاليات وأشياء ومعلومات جديدة ومناظر حلوة خلابة.
0: طب شو هيك معلومة حابب تشاركنا إياها؟ معلومة جديدة أنت اليوم سمعتها خلال الشرح، هيك حابب تحكي لنا إياها للجون؟ مش مهم حدا يساعدك، مش مهم، خليه يذكرك
2: انه بقى في طحونة باللجون، طواحين وتشتغل على مي وتطحن تطحن حبوب.
0: يا سلام.
2: مكسرات والآثار بعدها موجودة.
0: جواد انت بأي صف؟
2: انا صف الثالث.
0: صف الثالث. الله يخليك ويطول بعمرك يا حبيبي. شكرا جزيلا لك الطفل جواد بشير أبو فرج على هاي المشاركة. شكرا لوجودك كذلك في هذا النشاط المهم، وعلى أمل دائما أنه أطفالنا كمان يكونوا برفقتنا في هكذا نشاطات، ويشوفوا يسمعوا، وطبعا مهم يشوفوا يسمعوا ويظلوا كمان مطلعين على كل

0: التفاصيل
1: بالضبط
0: عشان ما ينسوش.
1: شكرا جواد، شكرا لمساعدتك كمان إلي، يعني تعال قدم البرنامج محلي أنا بكون كثير مبسوط. شكرا كثير جواد بشير أبو فرج، شكرا لك، يعطيك العافية. فاصل ونعود لمتابعة المنتصف.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

38 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف، أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. الأنظار متجهة اليوم إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد يوم متوتر شهدته مدينة القدس مع مسيرة الأعلام وما رافقها من اقتحامات للمسجد الأقصى، من شعارات تحريضية، من اعتداءات على مقدسيين، ومن انتشار أمني مكثف لربما ما زال موجودا حتى

0: يوم عصيب آخر يمر على مدينة القدس، وهذا ما تشهده بالتحديد منذ ساعات صباح هذا اليوم البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، حيث انتهاكات لا تتوقف. منذ قليل تم اعتقال عدد من الشبان من داخل البلدة القديمة، وذلك بعد محاولات منهم لردع اعتداءات المستوطنين التي كانت عليهم، وبالتحديد في منطقة الواد داخل البلدة القديمة بالقرب من طريق الألام، حيث أقدم عدد واسع من المستوطنين على الاعتداء على المقدسيين وعلى المحال التجارية في هذه المنطقة. وقام المقدسيين بمحاولة للدفاع عن أنفسهم ما أدى إلى اعتقالهم. عرف من هؤلاء الشبان الذين تم اعتقالهم جهاد قوس، بالإضافة أيضا إلى روح كلغاصي، وتم اقتيادهم لمركز تحقيق القشلة داخل البلدة القديمة بالقرب من باب الخليل. وأيضا في ذات الوقت، مما شهدناه في مدينة القدس وبالتحديد في محيط المسجد الأقصى المبارك، فهناك تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال، بالإضافة إلى السواتر الحديدية التي تمركزت على عدد من أبواب البلدة القديمة، بالإضافة أيضا إلى إغلاق عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الدخول إلى أولى القبلتين عبر هذه الأبواب، عرف منهم باب الملك فيصل. طبعا كل ذلك يأتي بالتوازي كما ذكرت مع انتشار لعدد واسع من المستوطنين داخل البلدة القديمة وداخل أزقة البلدة القديمة، بالإضافة إلى الرقصات الاستفزازية التي يتم أدائها داخل البلدة القديمة، بالإضافة أيضا إلى الانتهاكات التي ما زالت تسجل حتى هذه اللحظة للاعتداءات سواء على المقدسيين أو حتى على ممتلكات المختلفة.
1: يعني نتحدث عن اختلاف ما بين هذا الأسبوع، هذه الصلاة، صلاة الجمعة اليوم، مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب التجديدات والتقييدات التي حصلت لربما منار في هذا السياق، خصوصا من الوافدين من الشمال وما إلى ذلك.
0: نعم بالفعل محمد، هناك اختلاف واضح، وبالتحديد مع الأعداد الواسعة جدا من عناصر شرطة الاحتلال المنتشرة في البلدة القديمة وأيضا المنتشرة على جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك. في الحقيقة وفي الآونة الأخيرة دائما ما يكون هناك انتشار لعناصر شرطة الاحتلال، ولكن في كل مناسبة سواء مناسبة تهويدية أو حتى ما تسمى بالمناسبات الوطنية يكون هناك المزيد من توافد للمستوطنين إلى البلدة القديمة، وبالتالي المزيد من التواجد لعناصر شرطة الاحتلال في المدينة لتأمين تواجد هؤلاء المستوطنين داخل البلدة القديمة. هذا ما يشاهد اليوم، يشاهد المئات من عناصر شرطة الاحتلال بالإضافة إلى السواتر الحديدية التي ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة، والتي منذ يوم أمس أغلق من خلالها شرطة الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها، وعملت على إغلاق عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، ولكن اليوم يشاهد استخدام هذه السواتر الحديدية لإغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
1: وللأسف منار، يعني تجار القدس في البلدة القديمة عادة ما يدفعون أثمانا باهظة، فضلا عن الأثمان التي دفعوها في كل الفترات السابقة من الحروب وفترات الطوارئ وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن توصيف حالة السوق والتجارة في القدس في هذين اليومين؟
0: يعني بالأمس كان هناك إجبار لجميع أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلهم التجارية،
1: وتعرض بعضهم لاعتداءات يوم أمس للأسف.
0: نعم بالفعل، من لم يستجب إلى هذه القرارات التعسفية وإجبار شرطة الاحتلال له على إغلاق محلهم التجارية، بعد ذلك كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين على هذه المحال التجارية، حتى أن زميلي تم توثيق عدد من الاقتحامات والاعتداءات على محال مغلقة بالأساس، أي أن أصحاب هذه المحال التجارية قاموا بإغلاق محلهم التجارية، ولكن المستوطنين أيضا اعتدوا على هذه المحال داخل البلدة القديمة، حتى أنهم قاموا بتكسير بعض الأقفال التي كانت موجودة على بعض المحال التجارية. نتحدث عن انتهاكات صعبة جدا يعيشها في الحقيقة تجار مدينة القدس، تزيد من صعوبة الواقع الذي تعيشه تجارة مدينة القدس وبالتحديد تجارة البلدة القديمة، وذلك نظرا للتضييقات التي لا تتوقف عليهم. وكما أسلفت كان هناك إجبار من قبل شرطة الاحتلال لهؤلاء التجار على إغلاق المحل التجارية أمس. اليوم أيضا التواجد لعدد من المستوطنين بالإضافة إلى شرطة الاحتلال تقلل من توافد الفلسطينيين والمصلين إلى الأسواق نتيجة لهذه الأوضاع طبعا، وبالتالي ستتأثر أيضا الأسواق.

0: والتجارة في مدينة القدس بطبيعة الحال نظرا لهذه الأوضاع التي تمر فيها البلاد.
1: زميلة صحفية من القدس منار شويكي، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، هذه الإحاطة وهذه الجهود المبذولة كذلك في أيام صعبة من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك منار.
0: الشكر موصول لك محمد. شكرا.
1: شكرا لك. مشروع قانون جديد هادف إلى منع الشاحنات من التجاوز على شارع رقم 6 بشكل كامل يثير غضبا واسعا في أوساط سائقي الشاحنات وشركات النقل، بين من يراه خطوة لتعزيز السلام على الطرق ومن يعتبره قرارا سيزيد الضغط على السائقين ويرفع كلفة النقل ويعطل جداول العمل. أقول مرحبا سيد نزار أبو خلف.
2: مرحبا إلى كل جميع المستمعين أخي محمد.
1: أهلا بك وحضرتك طبعا سائق شاحنة. كيف
2: شاحنة ومنظم عمل.
1: ومنظم عمل نعم. كيف تلقيتم كسائقي شاحنات مقترح من هذا القبيل؟ يعني في غضب كبير تجاه القرار أليس كذلك؟
2: أخي محمد هذا القرار منذ سنوات.
1: صحيح. اليوم هو أكثر صار وكأنه منع تام، قبل كان بسرعة معينة وبشوارع معينة، اليوم وكأنه بمنع تام.
2: منع تام في مقطع شارع 6 بين محاول السوريك إلى مدينة عراد، ممنوع الاجتياز كليا كل نهارا وليلا كليا، ليست فقط بساعات معينة من الساعة 6:30 حتى الساعة 9:30، كما يعني ممنوع للشاحنات الصعود إلى مدينة القدس بهاي الساعات، ولكن من مقطع السوريك لمدينة عراد ممنوع كليا على مدار الساعة اجتياز مركبة ثقيلة، وهذا أدى إلى يعني نوع من الضغط للسائقين، إنه في شكلت لجنة دافيد بنري انه كيف يعني الشاحنة ممكن على مدار ال 24 ساعة لا تجتاز شاحنة، في شاحنات اللي هي تمشي على سرعة فقط 60 أو 70، الشاحنة اللي هي ليست محملة تستطيع ان تسير يعني في سرعة 85، فهذا بيولي ضغط. نحن نتحدث عن مسافة اللي هي تقارب ال 35-40 كيلومتر، فهذا بولد الضغط عند السائق. كيف يعني يعني أردتم أن تضعوا هاي الإشارة تضعوها في شارع ثلاثة مسالك ليس في مسلكين، مسلكين لا يستطيع سائق الشاحنة أن يجتاز على مدار يعني 24 ساعة على مسافة 35 كيلومتر، هذا صعب ويولد الانفجار، ليست الضغط عند السائق
1: ووقت السفر يزيد وساعات العمل بتزيد، كيف بنعكس هذا الأمر على كلفة النقل في هاي الحالة؟ هل يمكن أن تصل هاي الكلفة إلى أسعار البضائع والخدمات للمواطن العادي كما يبقى؟
2: طبعا كان حديث لدافيد مع الأخ فرات نصار عن هاي شكلة لجنة رئيس اتحاد السائقين ميري ريجيف، يعني عندما يضع هذه الإشارة لا تدرك على ما يبدو ميري ريجيف عندما ترى شاحنة يصيبها يعني الانزعاج أو تخاف من الشاحنات الثقيلة، فأجت قررت بقرروها في ثلاث مسالك وليست في مسلكين، مسموح للشاحنة الاجتياز في المسلك الأيسر عندما يكون ثلاث مسالك لا يتعدى المسلك الثالث، ولكن في مسلكين هو مجبور يتقيد بقوانين السير والشرطة بتشدد وتحرر مخالفات اللي بيجتاز في هذا المقطع، فهي مشكلة كبيرة، وإن شاء الله إنه رايحين يطلع بدين عندما شكلت هاي اللجنة راح يكون عدة خطوات.
1: طب سيد نزار يعني الشرطة ومن يؤيد هذا القرار بيقول إنه الهدف هو تقليل المخاطر والحوادث، سؤالي إلك كسائق شاحني، هل ترى أنه منع التجاوز بالفعل بزيد السلامة، ولا الخطر مرات بيكون في بطء الحركة أصلا في التكدس في هاي الأزمات السير اللي بتصير؟
2: بالعكس تماما، هو يزيد من حوادث الطرق عندما ينضغط السائق ويريد أن يجتاز بسرعة كي لا يراه أي شرطي ويحرر له مخالفة، فإذا مسموح له الاجتياز هو يجتاز، ولكن هني وضعوا هاي الخطة الشاحنة يعني لا تتعلم

0: عدى سرعه ال 85 او ال 90، فاذا بيطلع اجتاز شاحني تستغرق بعض من الوقت. فلهذا السبب اجى قالوا لا بدناش سائق الشاحن يجتاز، فهذا يولد ضغط واكثر حوادث.
1: نرجو لكم السلامة دائما والأمن والأمان، وأن تحل يعني هذه القضية بما يرضي كل الأطراف. سيد نزار أبو خلف، سائق الشاحنة ومسير الأعمال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. إلى اللقاء.
1: في انعطافة حادة من شوارع البلاد إلى الأجواء، وطائرة الرئيس الأمريكي في طريقها من الصين إلى الولايات المتحدة بعد اختتام زيارته إلى هناك، ووصفها بالرائعة بعد مباحثات مع الرئيس الصيني تناولت ملفات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب الحرب الأمريكية الإيرانية وأزمة إغلاق مضيق هرمز وعدد من الملفات الأخرى. نحاول أن نجملها مع زميل عبد القادر عبد الحليم، زميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي. مرحبا بك عبد القادر.
2: أهلا بك محمد وبكل المستمعين.
1: هل يمكن تلخيص زيارة ترامب إلى الصين على أنها تجارية في الأساس، ولا ملف إيران وهرمز خطف مركز النقاش إن صح التعبير؟
2: يعني هناك ثلاث ملفات أساسية ثلاثة ملفات أساسية محمد نستطيع أن نتحدث عنها. بدءا بالجانب التجاري، من الواضح من الوفد الذي رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضم العشرات من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى إلى الصين، من الواضح أن الجانب التجاري يلعب دورا مركزيا، لا سيما وأن الاقتصاد الأمريكي يعني من محددات الصورة السياسية في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، بالتالي أي تراجع اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على كامل الحزب الجمهوري وليس فقط على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي كل ما كان سابقا من المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية وما إلى ذلك هي بكل تأكيد كانت في موضع النقاش. لا نعرف النتائج الواضحة، قد تكون هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاحقة يعلن عنها، بعض التفاهمات في المجالات التجارية، كانت هناك لقاءات لجمع رجال أعمال صينيين بالرجال الأعمال الأمريكيين، بالتالي إتاحة إمكانيات عمل مشترك. النتائج لن تتضح بطبيعة الحال بسرعة، حتى وإن تم الحديث عن مذكرات تفاهم يبقى أيضا أن تتحول إلى اتفاقيات حقيقية وليس فقط مذكرات تفاهم. هذا الجانب الأول وهو الجانب الاقتصادي، لكن الجوانب الأخرى هي جوانب سياسية. المسألة الإيرانية بكل تأكيد نوقشت، لأن الصين كانت من الدول التي تعتمد بشكل كبير أيضا على واردات النفط الإيرانية. هذا الأمر توقف مع توقف مضيق هرمز، أو على الأقل بات بوتيرة أقل مما كان عليه سابقا، بالتالي هذا الأمر يعني الصينيين ويعني الأمريكيين كذلك. من جوانب أخرى، الصين من داعمي إيران، الولايات المتحدة كانت اتهمت بشكل أو بآخر الصين بتقديم حتى دعم عسكري. أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تلقى تطمينا من الجانب الصيني أن الصين لن تقدم يعني مساعدات عسكرية أو شحنات عسكرية إلى الجانب الإيراني. لم تؤكد بطبيعة الحال الصين هذا الوعد أو هذا التعهد الصيني. في المقابل أيضا كنا شاهدنا مرور عدد من ناقلات النفط بعضها مرتبط بالصين من مضيق هرمز، ولا نعرف إن كان الأمر مرتبطا أيضا بإتاحة ذلك مثلا لتمر دون أن توقفها أن يوقفها الحصار الأمريكي.
1: وقد يسأل سائل عبد القادر في هذا السياق
2: على مياه هرمز،
1: يعني عبد القادر قد يسأل السائل في هذا السياق، خصوصا هذا التعويل ربما الأمريكي على هذا الدور الصيني في موضوع إيران، هل من أدوات تمتلكها الصين للضغط على إيران تحديدا؟ هل يمكن استخدام نفوذ اقتصادي نفطي، أم ستكتفي بدور لربما وسيط حذر وطمأنات للولايات المتحدة ليس أكثر من ذلك؟
2: يعني بقي أيضا محمد قبل أن أتطرق إلى السؤال أن أشير أيضا إلى أن مسألة تايوان كانت بكل تأكيد حاضرة على الطاولة الصينية. الصين طلبت من الولايات المتحدة كما تطلب الولايات المتحدة عدم تدخل الصين بصورة مباشرة وواضحة في إيران، طلبت من الجانب الأمريكي أن لا يتدخل في ملف تايوان بطبيعة الحال
1: بلهجة حادة. نعم
2: صحيح صحيح بشكل واضح. بالعودة إلى الملف الإيراني، يعني هناك أوراق بيد الجانب الصيني. أولا الصين كما ذكرنا تعد من المستوردين الكبار من الجانب الإيراني، بالتالي جزء كبير من الاقتصاد الإيراني في الواردات يعتمد على الصين، على تعاون الصين. قبل قليل أيضا وزير الخارجية الإيراني قال إنه يرحب بأي جهود تبذل من قبل الصين للمساعدة في حل الأزمة، بالتالي إيران تعول على الصين

0: وسيط قابل وكضامن قابل بالفعل لتطبيق ضماناته، لأنه هناك مشكلة ثقة أيضا. يعني حتى لو تم التوافق إيرانيا وأمريكيا، هناك مشكلة ثقة بالضمانات التي تقدم أمريكيا. بالتالي وجود لاعب كبير كالصين كضامن لأي اتفاق مستقبلي، وليس فقط باكستان والدول الخليجية وما إلى ذلك، هو يلعب دورا إيجابيا. يبقى أن نعرف إن كان ترامب بالفعل يفكر بالذهاب إلى اتفاق. هناك من تحدث أنه بعد عودته من الصين عمليا اليوم سيعقد اجتماعات تتعلق باتخاذ قرار في الملف الإيراني. لا نعرف ذلك بكل تأكيد إن كان ذلك محقق محقا أو أنه مزيد من التسريبات التي قد تكون خاطئة، لكن الساعات والأيام المقبلة ستوضح ذلك. لكن بكل تأكيد محمد ما ذكرته أن الصين لديها وزن كبير للجانبين، للجانب الإيراني، ولديها ثقل كذلك للجانب الأمريكي، بحيث سيكون من المحرج أن تكون ضامنا للاتفاق لا تطبق الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي على كل هذه الإضاءات المهمة. شكرا لك عبد القادر، وسنتابع بطبيعة الحال في سياق ما يقوله وسيقوله ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض، خصوصا مع الحديث عن لربما مؤتمر صحفي يلخص ما كان في هذه الزيارة، إلى جانب الاجتماعات التي تعقد في الشأن الإيراني كما سرب ونقل عن بعض وسائل الإعلام. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في الهندسة الإذاعية الزميل ياسمر جي، في إعداد وإنتاج المنتصف الزميلة ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال الزميلة دانا أبو بكر. هذه تحياتي، محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: تريند إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
2: بندورا فرع جديد في سخنين. مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام.

0: أنتم بخير. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن الوحدة المركزية في منطقة الشمال أنهت تحقيقا سريا في قضية مقتل الشاب وائل سعيد الذي قتل بإطلاق نار طائش قرب مخبز في بلدة أم الغنم خلال شهر فبراير الماضي. وبحسب التحقيق تعود خلفية الحادث إلى خلاف بدأ داخل مدرسة وتطور لاحقا إلى شجار وأحداث إطلاق نار، فيما تبين أن المرحوم لم يكن المستهدف المباشر وأصيب برصاصة طائشة داخل سيارته. في حديث لراديو الناس قال يوسف سعيد والد المرحوم، قال إن العائلة ما تزال تنتظر محاسبة المسؤولين عن مقتل نجله، مؤكدا أن الألم لا يزال حاضرا.
1: في مشتبهين، أما مين هم ما بعدنا احنا مش عارفين. هم زي ما حكوا لي يوم الأحد بأخذوا لائحة اتهام، وطبعا الوضع راح يكون صعب علينا أكيد إنه هذا الشيء بيهدينا، أما الألم موجود طبعا هذا الشيء يهدينا شوية، يرضينا مش ما بيرضينا ولا، أما الألم موجود. وإن شاء الله إنه المجرم كل المجرمين يأخذوا عقابهم أشد عقاب. كنا قاعدين على الطاولة بنفطر بعد رمضان، بعد الفطور أخذ السيارة ونزل على المخبز، وهذا اللي صار. احنا مظلومين، وين راح مظلوم؟ يعني ما إلنا إيش عند حدا، ولا الناس إلها ولا الناس إلها عندنا إشي، يعني راح ظلم طبعا هذا الشيء.
0: أصيبت رضيعة تبلغ من العمر نحو شهر واحد بجروح حرجة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبة وحافلة على شارع رقم واحد قرب أبو غوش، ونقلت الرضيعة إلى المستشفى خلال عمليات إنعاش، فيما جرى نقل بقية المصابين إلى مستشفيي شعرة سيدك وعدس عين كارم لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات لواء الشمال وحرس الحدود نفذت خلال الليلة الماضية عمليات لضبط أسلحة ووسائل قتالية واعتقال مشتبهين في عدة بلدات بالشمال. وفي سخنين اعتقلت الشرطة 4 مشتبهين بعد إطلاق نار خلال حفل توديع عزوبية، وضبطت مسدسا وذخيرة، كما ضبطت 8 قنابل يدوية في بلدة نحف ومسدس آخر في عبلين مع اعتقال مشتبهين للتحقيق. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان بعد إصدار تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انفجار عدة طائرات مسيرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان من دون تسجيل إصابات عقب تفعيل صافرات الإنذار في الجليل الغربي. نقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية لبنانية قولها أنها تتوقع أن تسفر محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل عن تمديد جديد للهدنة وسط تأكيد أمريكي على ضرورة استمرارها وضغوط لبنانية من أجل وقف كامل لإطلاق النار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أفادت وكالة بلومبرغ بأن الإمارات حاولت إقناع عدد من دول الخليج بينها السعودية وقطر بالمشاركة في رد عسكري مشترك على الهجمات الإيرانية، إلا أن هذه الدول رفضت المقترح. وبحسب التقرير اعتبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أن الرد الجماعي قد يشكل عامل ردع لإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتحلى بمزيد من الصبر تجاه إيران، داعيا طهران إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن في أقرب وقت في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار واتساع الخلافات بشأن الملف النووي. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أشار ترامب إلى أن الرئيس الصيني قد يلعب دورا ضاغطا على إيران، مضيفا أنه يفضل الحصول على اليورانيوم المخصب الإيراني رغم إمكانية دفنه. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا في مختلف المناطق. ختم النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا. وهذه المرة حديثنا خاص أكثر، ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
2: أهلا فيك أنس، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا فيك، شرفنا. عثمان رائد أعمال، مدير عام شركة سراج تكنولوجيز، عن جد إحدى الشركات الأبرز في النقب في الهاي تك. تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلة جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة كي بي ام جي. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
2: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
1: اولا على صعيد شخصي، احنا يعني استنينا هذه الحلقه كثير لحد ما زبطت، يعني انه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين او كمبرمجين انهم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هايتك. معك هذه الحاله انه يعني من محاسب لمدير في شركه هايتك، كيف بتصير هذه؟
2: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت أكثر في الأقسام اللي بتتعلق في متابعة ومساعدة الستارتابس، في تجنيد الأموال، في إدارة الأموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود، في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها. واليوم بعد 8-9 سنين ومع الاي اي كمان بقدر اعرف اكتب كود
1: يعني صراحه يمكن اتوقعت ان هذه من اكثر المشاكل، لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجه انه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابه كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الاداري، بس شويه نعطي المستمعين خلفيه عن شركه سراج، ايش الخدمات اللي بتقدمها وكيف ممكن بالاخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
2: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. احنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي احنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز انه المبرمجين والمبرمجات في الشركة اغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء احنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين

0: مهندسات وكلهم من أبناء مجتمعنا، وهذا إشي واحد من الأشياء اللي بنهتم إنها تكون موجود دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
1: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ، إنه إحنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الآخر، فبتستعجل إنها توظف وتغير من مبنى الشركة، يعني نوعا ما البحث عن أفضل مهندس، أفضل من مصمم إلى آخره، وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب أبناء المجتمع العربي نفسه، فما بالك في النقب. أنتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية، وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك تبني فريق في النقب في مجال الهايتي خاصة؟
0: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعاتنا في بنيات جافيام، ومن بين اكثر من 100 شركة احنا الشركة الوحيدة اللي هي شركة عربية بدوية موجودة. هذا احنا بنفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل انحاء النقب، وفي عندنا كمان اشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها، اللي اثبتوا على مدار السنين انه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي، ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب، إنما مبرمجين خارج البلاد. في عنا واحد من المهندسين حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها، ونفس الشخص آخر اليوم برجع على بيته في قرى غير معترف فيها، ما في عنده مي أو كهرباء، وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الإيربودز. والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات، وشبابنا وبرفعوا الرأس.
1: هذا يعني أولا مدعاة للفخر، وعن جد يعني يعطيكم ألف عافية، يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها، يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ، وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة، ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة، أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز، اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا، أولا على صعيد الإدارة، قديش صعب أنه تدير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز، هل هذا هو الواقع عن جد؟
0: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متقلبة جدا، فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي، في كثير متغيرات، ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من اخر اسبوع، مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة او ضعفت مقارنة بالشيكل، فهذا شيء مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك، لانه اغلب الاستثمارات او اغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار،
1: وبالتالي عمليا انت بتدفع لموظفينك بالشيكل، وبالتالي صار وكأنه قدراتي تشغيلية وكأنها خفت يعني.
0: صحيح صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها، كمثال الدولار، كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات طبعاً العادية الموجودات لشركات هايتك عادية. فإحنا
1: أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج.
0: صحيح. فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا، فنتعامل مع التحديات مرتين، التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. أنا بدك أحكي لك إيش كمان على على على كل الوسط العربي، يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي، وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندت استثمار، وجزء كمان منها

0: اللي سوى اكزيت. مرات احنا عشان مفرقين بنحس يعني كل شركة هي او انه عدد قليل, بس صحيح. لما نجمعهم هيك في عنا القدرات, في عنا امثلة للنجاح, في شركات اللي سوت اكزيت اخر فترة وكنا سمعنا عنها زي الشركة تبع الدكتور هشام طه كمثال,
1: صحيح,
0: واستثمارات اللي جندت. فإحنا عنا الطاقات, وأنا بفضل دايما نحكي من المحل اللي مش ببكي دايما, إنما من نقطة
1: واضح إنه في
0: من نقطة قوة.
1: يعني واضح إنه في بالوضع الحالي كمان هذه اللي يعني بين قوسين النجاحات, ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز خاصة, لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بيتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة, بيسمعوا عن صعوبة الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية, بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية إذا مش أكثر. فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال, تردد في هذا المحل. لأي درجة عن جد إحنا نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن, ممكن في البيوت ممكن في الجامعات اللي ممكن يكون في المجتمع؟
0: سؤال ممتاز, وهذا إيش أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي. أو قبل الذكاء الاصطناعي, إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون, بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه. وكل ثورة بتسوي ديسربشن, بتسوي
1: تطلع جزء من الناس, بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
0: ومش بس هيك, بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال, 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان, أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين, إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة, رح يجيب معاه وظائف جديدة, بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل, كيف ممكن يأثر على البزنس, كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن, ورح يكون في أشياء جديدة, وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج إلها الجونيورز اليوم. كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين, زي برومت انجينيرينج, تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره, تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة, لأنهم نقدر نسميهم AI natives, يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمج واستخدموا هذه الأدوات, فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة, إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها, فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام بغض النظر عن الهايتك, إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروح تتعلم لأنه حكولك في الهيتك في مسار, تروح تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق, تروح تتعلم, روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من إنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه, أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هيتك فيش عندي شك إنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل, يمكن يأخذ وقت, يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغايرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات, مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
1: صحيح.
0: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي, واحد, واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم, اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال, يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
1: صحيح, لكن بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من الشركات اللي ما زالت يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذا

0: خبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي. بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل، فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
1: تعال احكي انه اول شيء ان الجونيورز اللي بدوا في السراج اليوم هم
0: سينيورز
1: سينيورز تيم ليدرز اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عنا كمان بجانب التكنولوجيا والبزنس في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية نخلق رول مودلز وامثلة نجاح ان احنا نعطي فرص. فواحد من الاشياء اللي بنسويها مثلا ان احنا كل 3 أشهر او 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب متدربين اللي هم طلاب في الجامعات او خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة انهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق انهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات او بيكون في جزء من من من من مشاريع حقيقيه. وهذا بيعطيهم الفرصه، بيعطيهم الخبره،
0: وهذا مهم يعني بحد ذاته. برضه في له ابعاد يعني اضافيه اجتماعيه واقتصاديه. انا معني انه نتوسع شوي اكثر في هذا المجال في هذا النموذج الخاص، ولكن رح نطلع بدايه لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكمله هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقه عثمان الشيخ مدير العام لشركه سراج. خلونا على البال.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداءً من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
0: المستمعات والمستمعين، يا مرحب صوت التك. هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك، وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل، وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ. أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا.
0: يعني عثمان، كمان في شركة سراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها، وكمان في شركات أخرى، بنشوف أنه في استقطاب ويعني مساحة اللي بتنعطي كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم، بداية مسيرتهم المهنية. على إيش بتدوروا؟ على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم مع ذلك أنه يكونوا يعني جزء من فريق اللي أنت تبني عليه أنه عن جد يقدر

0: يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي أنت معني فيها؟
1: أول شيء مهم جدا يكونوا مواكبين كل الأدوات والإمكانيات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا إياها. فلما بنكون في مقابلة عمل والشخص اللي قبالنا بنشوف إنه هو ضليع في أجدد الأشياء، في إنه هو في أجدد الأدوات، إنه هو بيستخدمها وبيعرف كيف يستخدمها، فهذا إشي ممكن يعطي نقاط. اثنين، مهم جدا إنه كمان الشخص يكون فاهم لسياق الأشياء. اليوم الشغل أو المتوقع من المبرمج أو المبرمجة هو مش بس إنك تكتب كود. اليوم الاي ممكن يكتب الكود، بس إن إحنا المبرمجين الأفضلين هم بيقدروا يفهموا السياق، بيقدروا يفهموا ليش إحنا بنسوي هذا الإشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة، الإمكانية إن أنت من الأوتبوت اللي بيطلع لك من الأدوات تبعات الاي اي يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف إيش صح وإيش غلط. يعني واحدة من الأشياء اللي
0: تحكي بالأساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
1: صحيح، يعني أنا أعطيك مثال، في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم إيش متطلبات التطبيق، وهو يعطي سبورت إذا لازم، ويقدر
0: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
1: صحيح، اليوم سموه إكس إنجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باكند، مبرمجين بس بيكتبوا فرونتد، مبرمجين بس بيسوي أوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج إنه يعرف يتعامل مع أي مهمة ويكون عنده المهارات إنه يتعلم سريع. فواحدة من الأشياء اللي إحنا بندور عليها في مقابلات العمل هي واحد، طريقة التفكير. اثنين، القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل، في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
0: يعني هذا الجانب اللي انت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي انت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة، اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج، نشوف انه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل الخدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك، وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها، وفي الآخر اللي جاي من أبو تلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
1: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال، في واحد المهندسين عندك كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لـIoT projects. في واحدة
0: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في انترنت الأشياء.
1: صحيح،
0: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
1: صحيح، وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب، يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني تيرمينال، وين يعني لقج، كيف بيروحوا على شو اسمه، وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها، والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة. كنا حسينا في الفخر، هو كان في رحلة عمل، بس نجاحنا في عملنا في إله امباكت اجتماعي، تأثير اجتماعي.
0: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندسة جاي من حورة مقابل انه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس افضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعه ولا امور بالسليم؟
1: حسب رأيي إن المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن حورة ومن أبو تلول

0: ومن رهط مستواه وقدراته تفوق بكثير مهندسين جايين من محلات ثنيات، لانه الشخص
1: تعرف ايش بيصير حاليا.
0: اسالني ليش
1: اذكرك انه ممكن يسمعونا حاليا مدراء من شركات ثانيه ياخذوا لك الموظفين الموجودين في الفرع.
0: احنا في عندنا كثير طاقات اللي بتدور فرص، ومجتمعنا مليء بهذول المبرمجين والمبرمجات والشباب والصبايا اللي خلصوا تعليم وبيستنوا الفرص. وطبعا يعني من تجربه شخصيه، كل واحد من أبناء مجتمعنا وبخص في النقب اللي مرق هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر يخلص، فهو يعني تكون عارف أنه هو سوى جهد ضرب 10 من مبرمجين في بيئات أخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: إذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، إحنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، أنا كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات بدأت أفهم إنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسات؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد، بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف أنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها، وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني نوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها يعني.
0: صحيح، وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين، بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بينزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصل وكمان تنبيه إنه انفتحت شكوى، وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم، وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع، هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما إن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نتطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان

0: تقفز في مجتمعك. هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ وتعال نحكي على أنه الطرف الثاني اللي أنت بتأخذه الآن بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه أنت نوعا ما أنا شعوري أنك ماخذ مخاطرة بالتعامل مع مؤسسات اللي في كثير من الأحيان هي مؤسسات بيروقراطية طويلة مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة أصعدة ثانية والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة مش بس قفزة نوعية قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
0: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات بس اعتقد انه في عنا افضلية انه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الاشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية لانه في الاخير هم جيراننا هم ابناء مجتمعنا هم من عائلاتنا يعني بعطيك مثال في واحد من الايام اتصل علينا واحد من الاشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه فحكى لنا يعني كيف بدنا نصلح وهيك فقلنا له جهز القهوه وبنجيك على الشق فتخيل رحنا على الشق فتحنا الماك بوك عند القهوه والهيل والكانون بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكله ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق فلما احنا بنحكي بلغة الناس وهذا الاشي اللي بديت فيه لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا أفراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
1: بنستخدمها وعندهم يعني بنقصن رسالة حقيقية مع الموضوع
0: صحيح فالاستقبال تبعهم بيكون أفضل وأحسن وبيشجعهم واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي اليوم الكل عنده تطبيقات فأعتقد أنه مجتمعنا متقبل أكثر اليوم للتكنولوجيا وفي إحنا سيرورة اللي بنمرها عندنا كل الصبر لأنه في الأخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك وهذا رسالة مهمة جدا
1: عشان يكون مستقبل لأولادك تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل رح يكلفك خدمات رح يكلفك برمجة رح يكلفك سيرفرات بتشتغل في ميزانيات لهذا المحل
0: كمان مرة احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا ميزانيات بسيطة اثنين اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها بسموها تهليخين processes في المجالس فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية فالميزانيات هي المشكلة اللي
1: يعني مدام هم آمنين بالسيرورة راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات
0: صحيح.
1: طيب بثير بتخيل يعني جزء ممكن نتأمل من المستمعين إلنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس إنهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء لأنه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات وعن جد يعطيكوا العافية على هذا يعني التوجه راح نكمل في حديث شوي أكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات ولكن رح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج خلونا على البال
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. آه آه ب89

0: الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك هذا الموعد الأسبوعي، حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي يصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهاي تيك وكمان في السنوات الأخيرة، بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد لحتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهاي تيك في النقب كانوا في سراج، ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير، اللي درسوا أمور الهندسة، اللي دخلوا في عالم البرمجة والهيتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين، إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية وعمل داخل المدارس. شوي يعطينا لمحة عن هذا الموضوع.
2: إحنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع، ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لا موضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون، في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي يعلموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
1: بالمرة مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
2: صحيح، لا لخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم، وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي، وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
1: صحيح.
2: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان إلها دور في هذا الموضوع، برامج أخرى، برامج صارت وبرامج بتصير. فمثلا قريبا رح يتم افتتاح مركز حداثة في النقب، مجموعة اللي أخذت
1: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار، وهذا يعني شيء أولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الأمل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد، يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر كشركة، وعن جد صار في نموذج بالآخر اللي

0: يشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوا ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان زي يوسف زي محمد زي فاطمة.
1: أول شيء تعني نبدأ إنه في عنا أمثلة لطلاب اللي إحنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
0: كانوا طلاب مدارس.
1: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج.
0: جميل جدا.
1: بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي بيشتغل في شركات ثانية، وأعتقد إنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين إنهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي إحنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي إحنا لازم نشوف كيف إحنا لازم نلائم أنفسنا لها من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي إحنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي إحنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك إنه كمان شركات أخرى اللي قامت واللي راح تقوم إن شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات، أثبتناها، فإن شاء الله بنشوف كمان شركات.
0: هذا الجانب أولا، يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لأنه في الآخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربية أو لكونها موجودة في النقب. بس بالمقابل احنا أقل ما زلنا بنشوف ستارتابس أو شركات ناشئة من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لأنه احنا بنشوف أولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فترة اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
1: نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهايتك، زي ما حكيت مثلا مركز الحداثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النقب بدايتك، راح يكون هدفه إنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارت اب.
0: هذا الجانب اللي هو متعلق أيضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الأفراد نفسهم، كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي أنتوا قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. أنت كشخص اللي أيضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج إطار الشركة نفسها، لأي درجة أنت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
1: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من هالنوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي.
0: حلو.
1: وبلخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع، وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع أو تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وبتقدر تسوي MVP، تسوي
0: نموذج أولي
1: وبلوس. أوكي، مش بس نموذج أولي، بعتقد أنه الثورة تبعت الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي أنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني ويأخذ الفكرة ويسويها مع طاقم صغير، فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا

0: فاهم السوق، انا في عندي ميزة اللي فيها بقدر افوت على السوق بشكل اسرع، هل في اشي بميزني عن واحد ثاني اذا بيجي بيقدر يطور نفس الاشي، هل انا اول واحد يعني اخذت الفكرة وطبقتها فيه. ففي عدة اشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس اعتقد انه فيها كمان ميزات اللي احنا كمجتمع كمان لازم نخلها.
1: يعني بفهم منك نتخدم. بالسطر الأخير أنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن أنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية ديستربشن اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك أنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل
0: انه
1: يعني
0: كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع
0: لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ، وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انه كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان يعني هذا الكم من المعلومات، بتخيل يعني كثير من الامور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدا بكره في شركات ممكن يعني تاخذها من هذه الحلقه. فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا انس على الاستضافه وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن الوحدة المركزية في منطقة الشمال أنهت تحقيقا سريا في قضية مقتل الشاب وائل سعيدي الذي قتل بإطلاق نار طائش قرب مخبز في بلدة أم الغنم خلال شهر فبراير الماضي. وبحسب التحقيق تعود خلفية الحادث إلى خلاف بدأ داخل مدرسة وتطور لاحقا إلى شجار وأحداث إطلاق النار، فيما تبين أن المرحوم لم يكن المستهدف المباشر وأصيب برصاصة طائشة داخل سيارته. في حديث لراديو الناس قال يوسف سعيدي والد المرحوم وائل سعيدي إن قال إن العائلة ما تزال تنتظر محاسبة المسؤولين عن مقتل نجله، مؤكدا أن الألم لا يزال حاضرا.
1: في مشتبهين، اما مين هم ما بعدنا احنا مش عارفين. هم زي ما حكوا لي يوم الاحد باخذوا لائحة اتهام، وطبعا الوضع راح يكون صعب علينا اكيد انه هذا الاشي بيهدينا، اما الالم موجود طبعا هذا الاشي يهدينا شوي، يرضينا مش ما بيرضينا ولا، اما الالم موجود. ان شاء الله انه المجرم كل المجرمين ياخذوا عقابهم اشد عقاب. كنا قاعدين على الطاولة بنفطر بعد رمضان، بعد الفطور اخذ السيارة ونزل على المخبز، وهذا اللي صار. احنا مظلومين، وائل راح مظلوم، يعني ما إلنا إيش عند حدا، ولا الناس لها ولا الناس لها عندنا إشي، يعني راح ظلم طبعا هذا الإشي يلمنا مؤلم.
0: أصيبت رضيعة تبلغ من العمر نحو شهر واحد بجروح حرجة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبة وحافلة على شارع رقم واحد قرب أبو غوش. ونقلت الرضيعة إلى المستشفى خلال عمليات إنعاش، فيما جرى نقل بقية المصابين إلى مستشفيي شعرة سدك وهدس عين كارم لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات لواء الشمال وحرس الحدود نفذت الليلة خلال الليلة الماضية عمليات لضبط أسلحة ووسائل قتالية واعتقال مشتبهين في عدة بلدات بالشمال. في سخنين اعتقلت الشرطة 4 مشتبهين بعد إطلاق نار خلال حفل توديع عزوبية، وضبطت مسدسا وذخيرة، كما ضبطت 8 قنابل يدوية في بلدة نحف ومسدس آخر في عبلين مع اعتقال مشتبهين للتحقيق. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان بعد إصدار تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انفجار عدة طائرات مسيرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان من دون تسجيل إصابات عقب تفعيل صافرات الإنذار في الجليل الغربي. نقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية لبنانية قولها إنها تتوقع أن تسفر محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل عن تمديد جديد للهدنة، وسط تأكيد أمريكي على ضرورة استمرارها وضغوط لبنانية من أجل وقف كامل لإطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. أضاف ترامب أن الرئيس الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشددا على أن طهران لن تحصل أبدا على هذا السلاح. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور أقمار صناعية وبيانات شحن بأن ناقلات نفط إيرانية ما تزال تتجه نحو الصين رغم الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة نقلت إحدى الناقلات نحو 2 مليون برميل من النفط الإيراني، فيما عمدت إلى إغلاق جهاز التتبع خلال الرحلة. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
5: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
7: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: إذن أتم في برنامج خارج الضوء في الحلقة الثانية من هذا الحديث الجميل المتشعب الدروب من بيروت إلى يافا إلى حيفا مع السيد الفاضل أم نزار سميرة كرمان دياب المقيمة في شفاعمر، وهي في الأصل بنت مدينة حيفا، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة كثيرا عند هذه المدينة الجميلة الهامة، المدينة الساحلية اللي كانت أم الدنيا بالنسبة لفلسطين ما قبل النكبة. وهذا العدد سنتوقف أيضا عند ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة. قلت أنه أنهيت مدرسة تعليمك في مدرسة رهبات الناصري في حيفا، وكانت هذه مدرسة للبنات، لكن فيما بعد النكبة كانت قد تغيرت، صار في مختلط أولاد وبنات
1: لقلة الطلاب اللي موجودين وللي كانوا يقدروا يمشوا بمستوى مع بعضهم، يعني لأنه كنا نكون أكثر من طالب من مستوى واحد بصف واحد.
0: كان ولا يزال في مخيلتك أسماء من التلاميذ أو التلميذات اللي تعلموا معك في مدرسة رهبات الناصر في حيفا
1: بعد النكبة؟
0: قبل أو بعد، من أسماء عائلات أو أسماء ناس أو أشخاص اللي برزوا بعدين في مجالات معينة؟
1: قبل النكبة صعب أتذكر أسماءهن، يعني بتذكر واحدة منهن كانت هون بشفاعمر، أخت الدكتور الياس سروجي، عفاف سروجي، اللي هي جوزت أندروس كركبي وتوفت، توفاها الله. وبعدين سهيلة عطا الله صفيت بأمريكا وماتت هناك كمان، بس ماروسيا هاي عطا الله كمان أبوها محامي كانوا، أمها فرنسوية.
0: قلت في طبيب كمان أصله لبناني مقيم

0: حيفا اليوم من عائلة أبي نادر، كمان كان معك في رهبة الناصري في حيفا.
1: هو هذا بعد النكبة.
0: بعد النكبة.
1: هذا بعد النكبة، هني ما كانوش بالمدرسة معانا قبل النكبة. هو وخياته كلهن بعد النكبة.
0: في رهبة الناصري في حيفا.
1: لا مش كلهن، إدوار إجا بعد النكبة.
0: إدوار أبي نادر هو الطبيب الدكتور اللي موجود اليوم
1: بروفيسور.
0: بحيفا.
1: أيوة.
0: طيب يا أم نزار، يعني بتقول إحنا هجرنا وتهجرنا في حيفا، من حيفا لبيروت في 48 والنكبة قطعت الحبل في نص البير فينا، ورجعنا إلى حيفا. استكملتي كمان سنة في رهبة الناصري ولا أكثر؟
1: أكثر،
0: حتى أنهيت الصف
1: الثاني. فتحت لو فتحت هي، إحنا رجعنا بآخر 49، 50 ما فتحتش. أبوي توفى بسنة 52، كان سرطان حال مدرسي، وصلنا راجعين 51 يمكن فتحت، الله العليم.
0: طيب قبل ما نبدأ نستكمل ما بعد التعليم الثانوي، لما بتقولي رحنا على بيروت أو تهجرنا على بيروت، فيك تنطيني فكرة كيف تهجرتوا، مع مين، كيف، ليه، قديش قعدتوا، وين قعدتوا في بيروت؟
1: وقت أعلنوا التقسيم تركنا حيفا وطلعنا على إبطين.
0: هذا في شهر نوفمبر 47.
1: وقت اللي أعلنوا التقسيم سكرت المدرسة وطلعنا على إبطين، كان في فرصة وطلعنا على إبطين.
0: صار في مشاكل بعد قرار التقسيم في حيفا؟
1: دون شك.
0: لما بتقولي رحنا على إبطين، مين أنت ومين؟
1: يعني العيلة، البيت تبعنا، بيتنا كلنا. سكرنا البيت اللي بحيفا وطلعنا، البيت بيتنا مش بيتنا، بيتنا بالأجار هو اللي بحيفا، سكرنا البيت اللي بحيفا وطلعنا على إبطن، على أساس بإبطن خلاص أمان إحنا قاعدين هناك. وبلشت كليتها، وبعدين من إبطن صارت 48 ومدينا على لبنان
0: في شهر 4 48.
1: بشهر 4 بنيسان، شهر 4.
0: كل العائلة؟
1: لا مش كل العائلة، كان عندنا مشكلة، كانت خالتي مرت أبوي حامل، وكانت مرت أخوي حامل، وخاف أبوي إنه إذا تعسرت البلادي ولا صار إشي وإحنا بإبطن مسكرين وممنوع، تعرفش شو مسكر. والداي اللي كانوا عائلتنا يتعاملوا معها، هي ساكنة مقيمة في حيفا وداي مؤهلة جدا، درس ببريطانيا، وأنه هذا السبب كان السبب الرئيسي أنه في البيت نساء حوامل مفروض أن نترك البيت. لا هذا أهم إشي كان. عاد رحنا الزار تبعون المدرسة، مرت أخوي هي وكان عندها بنت والتاني الثاني في بطنها، هيا ملات الأوتومبيل قعدنا فوق إجرين بعضنا، وأخذنا معنا تركات كاتنتي. أبوي ركب بالأوتومبيل، عبنا أبوي مسافر معنا، أبوي قعد قدام في الأوتومبيل، قعد هيك وضلت إجره هاي على الأرض، قبل ما يرفعها صفن نزل إجره وقال اتسهلوا أنا باقي من هون للقبر، مش طالع من إبطن. وما طلعش، بتقول له خالتي ما أبوي، تقول له يا طاهر كل أوعيك معانا مضموبي، قالها ما تبقى بكفيني أنا هون، يلا تسهلوا. وضلين إحنا كملنا، ومعانا كانت ركات تنين فيها الفراش كل أوعينا والأغراض، يقول أبوي خلوا ضبوا كل شيء بالسجاد، لأنه السجاد بتستعملوه هناك لإيش مكان، لأنه الأواعي تكون ضب الفراش وكل شيء، إحنا عيلة طالعين بيطلع. وذات الوقت كان أبوي عنده شخص من إبطن من المثلث، هو من بيت محاميد بادي جارد، وهذا الرجال عنده بنات تنتين وولد، الولد قد أخوي ابن عمي نفس الصف كمان نفس المدرسة كانوا يروحوا. إجا لأبوي قال له حج أنا باقي معك، بس بتعمل معروف أنا عندي هالولد بخاف عليه، خد مرتي وولادك، ولادي معك، مرتي والثلاثة ولاد بيروحوا مع عائلتك. قال له تكرم. فعلا طلعت مرته وعبد اللطيف الصبي، ونسيت أسامي البنات، كملوا معنا، هاجروا معنا ورجعوا معنا.
0: ركبتوا السيارة والشاحنات معكم
1: وتركات تنين وعبناهن، مو أن خليها لالله كليته بهتناك، لأنه إحنا رايحين، إحنا عيلة مكونة من عدد كتير كبير وصغار صغار صغار، طالعين نعرفش إيش اللي بتأتى معنا. إحنا يعني بقول إحنا يعني في بيت عمي كمان، إحنا اللي إحنا وبيت عمي يعني بيت واحد.
0: أنت كنت في الأوتومبيل ولا في الشاحن؟
1: احنا ركبنا بالاوتومبيل اللي بيقدر، مثلا مرت اخوي ومرت ابوي هدول بالاوتومبيل، واحنا قاعدين يعني لقمنا قاعدين على المقعد وراني على حضن، في حدا بين الاجرين حاطين كراسي شامية صغيرة يقعدوا الناس عليها، هيك هذا الموجود
0: علبة سردين،
1: هيك هذا الموجود. وطلعنا ساعة 10:30 الصبح من ابطن، وصلنا على بيروت الساعة 11 بالليل.
0: يا لطيف.
1: والله.
0: وين اجيتوا؟ على عكا، على نهرية، راس النكورة؟
1: وقفونا بالكرايوت أول شيء، ناس واقفين هناك بنشترن ولا الهجنة ولا خليته، وقفوا وقفوا وقفنا، طيب نزلوا، صاروا ينزلوا ياخذوا اللي بالدنيا.

0: ايش ما اخذوا بدك اللي بتركات ما في تنك تنك فيها جبنه وفيها اشكال مؤن وزيت واحنا طالعين مش عارفين حالنا شو
1: اخذوا منكم هاي المؤن
0: كملنا مشينا قربنا على مدخل عكا وقفوا جيش ابصر اي جيش العراقي ولا ابصر اي جيش وقفوا هون احنا الجيش اللي بدافع عن المنطقه هون بدنا ناخذ نقيم من اللي معاكم للجيوش صاروا ياخذوا اخذوا كمان ها كملنا كملنا على النقوره ومن ما كان طلعنا من عكا كيف ما بتطلع الشمال البحر واليمين على شقة البحر قديش في الرصيف مش أما شقة اليمين اللي هو الجبل كله بني أدمين وكله صيف مثل إسا كله هشير بتشوفش إلا بني أدمين اللي حامل إغن اللي حامل عراس اللي حامل بؤج اللي حامل شنطة اللي شو حاملين الناس يعني إسا وأنا بتطلع وبتذكر وبتذكر إنه في ناس كانت دم وكان بعرف إنه في واحدة ضاعت عن أهلها من هون من شفا عمر مرت أخولة رئيس البلدية أبو حاتم يوم ما أما ضاعت عن أهلها بالجبل وكنت ربا حاملة تحت ماطها كيس نايلون أسود بقلب خبز تأكل لخلصوا الخبزات صارت تبكي يعني المهم قصص من القصص وإحنا هيك لحد ما وصلنا هذا المنظر الجبل كله
1: مشاهد يوم القيامة
0: مشاهد ما بيجيش ناس على الأرض كله عزبال غير اللي بيروح راحوا بالبحر على عكا اللي كلهم قالوا لهم بحيفة أنه بدي يقتلوكوا اليهود يرموا البراميل وهالناس الدم الزيت شنتها من فوق وتنزل بس بدها تحمل وتنزل واللي تحمل بيقولوا لك حملتها مخدتها مش كذب أنه حملوا مخدتها بساعة الغفلة الواحد ممكن يطلع منه كتير تصرفات غريبة بساعة من هالشكل وإحنا وصلنا على النقورة قبل ما نوصل النقورة طبيعي أخوي أبوي ودى معنا أخوي صالح اللي بات بحيفة بنت كاني هناك قال له أنت هاي المصاري بتخدم كل النسوين اللي معنا الكبار كل شفتنا قاعدين على الماكنة بخيطوا جياب جياب جياب كله مصاري هيك تزنروا فيها من تحت أواعيهن
1: جياب داخلية
0: جياب داخلية
1: خبوا المصاري
0: مصاري بدنا احنا رايحين احنا مش عارفين
1: جنيهات فلسطينية
0: معلوم ليرات فلسطينية كليتها كل النسوان اللي معانا الكبار احنا الأولاد لا لفوهن على حالهن وهيك وأخوي معنا هذا صالح وكان جاي ابن عم إلي من سكان حيفا يعني علق معنا بالضب وروح معنا ضب أغراض وراح معنا على بيروت وهدول التنين لأنهم بالعمر مش لازم يروحوا نزلوا قبل النقورة الإنجليزية طلعوا على الجبل قطعوا النقورة وطلعوا من الشقة الثانية مشان يلاقونا هناك وإحنا كل مين ما فاتي مرقوه عمره روح نازلي ببيروت بفرجها الله ونزل لهون ما أخدوش مننا إشي أبدا قطعية وضلينا مكملين بس إيش ما هي الشارع مال الشوارع ملياني إشي على الإجرين وإشي بالأطنبلات وبالتركات ولو وصلنا على بيروت للساعة 11 بالليل
1: خلال هذا المسير منزار كان وإحنا على مسافة يعني 78 سنة فيك تستعيدي مشاعرك أنت كفتاة في جيل 16 سنة انتابك خوف قلق ولا فرح انك رايحة رحلة على بيروت ولا شو
0: لا مش فرح مش فرح ذعر من المجهول مش عارفة حالي شو بدنا نعمل عارفة انه احنا فايتين على بيت عمي هناك عندهم بيتهن هني كمان رايحين لعندهن بس ما في قبلنا غيرنا كمان في غيرنا منهن كان العيلة من السكان حيفا ابنهن وعيلته بيت فاطمة بنت عمي وعيلتها كلهن نقلي صاروا لبيروت يعني انت لما بتدعس بالليل انت عم تدعس على فراش كل الأرض كلها فراش إشي ملحق الفراش إشي ملحق على لحف الإنام وإحنا إجينا بنطلع أكثر من 15 16 واحد اللي إجينا إحنا دفعة واحدة عليهن بالساعة 11 بالليل والله ما بعرف إنه أكلنا نهارها ما أكلنا ما بعرف إيش هذا راح من زكتي بالمرة ومن الصبح صباح الله صبحوا الشوفيرية بدين ضلوا نايمين جنب التركات بيقدروش يتركوهن أبدا وأخوي وابن عمي عبد العظيم الله يرحمهن التنين من صباح الله صبحوا التنين يطلعوا إنه على الجبال بلبنان أي جبل اللي ممكن يكون فيه مدرسة وبيت كتير كبير اللي يقدر يوسع كل هالأمة هاي اللي طالعة معاه الله رمانا ببلد اسمها بعبلات بعد برمانا يمكن نص ساعة مشي على الإجرين بعد برمانا بلد اسمها بعبلات ولا هالأوتيل واقف على هالتل الحلو كتير وهالأوتيل واقف طابقين بجنن ومبين إنه مهجور راحوا دقوا سألوا هيك وقالوا إن هذا كان أوتيل ومسكر صار له كم سنة ومهجور الأوتيل راحوا شافوا هالصاحب الأوتيل والله أجر هنا الأوتيل طلع من ما حظنا ونصيبنا

0: كل أوضة فيها مغسلة، طابقين، المطابخ تحت، كأنك الدوارة عم بتدور. وكانت بعدها الحرب العالمية كانها الثانية نهايتها، أو في إشي في بولونيا، لأنه كان في كتير مهاجرين بولونية بجمال بلبنان هناك. أما هذا الأوتيل مع الساحة اللي حواليه وشجر الصنوبر، كم شجرة هيك كانوا يمكن يعملوا سهرات بالليل رأس ولا إشي. أما عشنا هناك فعلا، وبالبلد في مدرسة، احنا بعدنا مطولين، بعدنا بنيسان لتيجي المدرسة فرج ورحمة. بعدين يعني قعدنا كل الصفية هناك، استقرينا، براد وحلوة وقعدة حلوة، المحل وساع وفي وساع للكل يعني، ونروح نتمشى. وبالنسبة للحبسة بإبطن هناك عز يعني، انت تروح تمشي تشوف بني آدمين تحكي تلعب بالساحة، نلعب معنا طابة، معنا فوتبول، اشي كليته
1: جميل.
0: وبعدين صارتنا تفتح المدارس. شو صالح بعت لأبوي مكتوب، قال له لا بدك تنزل على بيروت، بدك تلاقي بيت كبير، الكل بده يفوت على المدارس. رجع صالح كمان، نزلوا على بيروت، دوروا على بيت براس بيروت، لأنه عارفين أنه أبوي بلش إلا براس بيروت. وهناك لقوا بيت بشارع السادات، بيت كبير، استأجروا وقعدنا هناك.
1: فاصل ونعود لسيناف هذا الحديث معك السيدة سميرة كرماني دياب من نزار.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور
1: باندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة باندورا لمعة لكل إطلالي
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5 فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: إذن أنتم في النصف الثاني من برنامج خارج الضوء في هذه الحلقة الثانية مع السيدة الفاضلة سميرة كرماني دياب ام نزار بنت مدينة حيفا بنت عروس الكرمل المقيمة في مدينة شفا عامر منذ عقود طويلة. قبل ما نيجي عن شفا عامر كنا بحيفا رحنا على بيروت قبل الفاصل قلت سكنت في بلدة اسمها بعبدة بعدين
5: بعبدات
4: بعدين من أجل التحاق الأطفال اللي كانوا معاكوا في النكبة بعد ما هجرتوا لهناك اللي يلتحقوا بالمدارس تم انتقال جديد من البلدة الضايعة هاي اللبنانية إلى بيروت بحثا عن مدرسة. وين طبيته؟
5: طبينا في بيروت براس بيروت بشارع السادات.
4: كان السادات له شارع ولا سادات تاني؟
5: هذا سادات تاني هذا شارع السادات براس بيروت يعني هو بجنب براس بيروت.
4: وانت كنت من اللي راحوا على المدرسة؟
5: معلوم طبيعي أنا رجعت بالصدفة لمدرسة كنت فيها بمرة قبلها مرة سابقة مدرسة الإنجليز
4: في بيروت.
5: ببيروت بس بما أنه إحنا المدارس فيها عليها طلب كتير وضغط جماعة شعب متقف جدا.
4: للي فاتوا في الحلقة الأولى أنت من مواليد أكتوبر

0: عام 32 لما صارت الهجرة في النكبة في 48 على لبنان، كنت أنت يعني فتاة صبية بس 16 سنة.
1: طبيعي بس أكمل مدرسة.
0: بأي صف فلت التحقتي في هاي المدرسة اللبنانية؟
1: كملت.
0: قديش ضليتوا هناك؟
1: ضلينا هناك لسنتين، بس أنا لقيت محل بمدرسة الإنجليز، ما كانش ما رحناش كلنا على نفس المدرسة. صار أخوي يبرم على كل المدارس إنه معاي هدول الطلاب، هاي الصفوف اللي أنهوها بدين يفوتوا يكملوا، وين فيه وين
0: لا
1: فيه؟
0: لا كل واحد ووضعه.
1: طبيعي كل واحد وضعه حسب وين هني بيقدروا ياخدوا عندهن ولا لا. أنا بالصدفة رجعت بزقائل بلاط اسم الحي، دائما بذكروه لأنه دائما عم بضربوه إسرائيل على زقائل بلاط. أنا هناك هاي في مدرسة الإنجليز رحت عليها، رجعت عليها، كنت مرة فيها مرة ورجعت لها.
0: استفدت منها زي ما استفدت من مدرسة رهبات الناصري في حيفا؟
1: إيه، عالم تاني.
0: أحسن أفضل؟
1: أنا ما كنتش متعودة هون، إحنا بحيفا البلد صغيري بيروت أكبر، هناك الأغلب بيجوا سيارات برايفت بتجيبن على المدرسة وبتيجي بتاخدن، إحنا بحيفا الكل بيجي مشي على المدرسة، يعني محلات قريبة حيفا.
0: لما أنت رحتي من حيفا وكنا عمرك كان 15-16 سنة من حيفا إلى بيروت، الفجوة ما بين المدينتين كانت كبيرة من حيث الحياة الاجتماعية الاقتصادية، صخب الحياة، الأسواق، المطاعم، المقاهي، حياة الليل.
1: إسا إحنا رايحين لاجئين، هاي بدك تعرفها إنه إحنا رايحين لاجئين، الماكسيموم اللي قدرنا نعمله الصناديق اللي كانوا معانا وحاطين فيهن أواعينا وكليته، هدول صاروا الكنبيات على أطراف اللوان اللي بالأوضة اللي باللوان اللي في البيت، وهذا من جوا إيش اللي مش لازم محطوط بقلبه، من فوق محطوط عليه سجادة فرشة صغيرة ومغطاي بسجادة أكبر، وراها مخدي مشان تقعد عليه كنباي بدك تدبر حالك. بعدين نزلوا اشتروا طائم كنبيات قش هيك، إيش مكان إيش اللي يقضي حاجة. إيه بس المهم المدارس، المهم إنه بيت وسع، بيت كبير اللي وسع كل هذا العدد، مطبخه كبير كمان وماشي حاله.
0: سألتك أنا عن الفارق بين المدينتين قبل النكبة، بين حيفا وبين بيروت، هاتان المدينتان الشقيقتان الساحليتان اللتان ترتبطان بكثير من القواسم المشتركة.
1: بطبيعة الحال هن بيختلفوا كتير. إيه أول شغلي أبوي ببيروت ساكن بحي مسيحي، البصة حي إسلامي، أبوي ولا مرة ساكن بحي إسلامي لأنه حي محافظ، عنده العوايد التقاليد تبعته كليته وولاده هو بمدارس مختلفة غير شكل.
0: هاي عن والدك، بس المدينة بشكل عام تختلف عن حيفا، أكبر فيها صخب الحياة أقوى.
1: طبيعي. عندك ببيروت كله بص المدرسة بيجي على البيت بلمك، بيأخذك وبرجعك، مش انت بتروح ماشي على وجه العموم اللي بيقدروا. بس الحياة في بيروت لا صاخبة، خصوصا الحي اللي احنا فيه لأنه براس بيروت، هناك قهاوي، مطاعم، بياعين البوظة، البياعين المتجولين اللي بمرقوا بكل شيء، اللي طابوا إشي طيبة وإشي ببيعوا، الشمندر ببيعوا، القليطة بيقولوا يعني كعك بسمسم هني بيقولوا له قليط، ما هو إشي تاني، كله الحياة غير شكل.
0: يعني شو استنتج إنك حبيتي بيروت أكثر من حيفا؟
1: هي دون شك أحلى، السينمات فيها بتروح مثل ما بدك، الترمويات كانت إسا بطلوا وقفوا، بس الترمواي كانت بتمشي على الخطوتين بتنط بترمواي بتنقلك لمحل اللي بدك تروح على السينما أو فيلم إشي. بحيفا إحنا هذا إشي كان، حتى السينمات محدودة كتير بحيفا، ليه حيفا، ببيروت هذا بكترة كل النهار السينما.
0: في المدرسة اللي كنت فيها كانت كيف نظرة بقية البنات التلميذات التلاميذ لإلك وانت جاي من حيفا من فلسطين؟ كان في نوع من يعني معاملة خاصة؟
1: لا لا لا لا لا، أنا جاي من ما كنت فيها وأشنك فيها وجاي من مدرسة معروفة ومشهورة وإلها فرع مدرسة رهبات الناصري في بيروت، إلها دير هائل مخيف.
0: بس رحت على مدرسة إنجليزية في بيروت
1: لأنه إجا نصيبي على هاي المدرسة. ويمكن الحي اللي فيه اللي دير رهبات الناصري بحي البسطة بحي إسلامي، دير ضخم هائل كتير.
0: طيب يا ست سميرة كرمان دياب ابن نزار، بتقولي أنه الهجرة في 48 كانت الأخيرة، قبلها تهجرت أكثر من مرة، منها في 36 بعد الثورة الكبرى.
1: تهجرنا كيف سبب تهجرنا؟ يعني مشان أبوي يحافظ على حياته هو، يضل عمي هون موجود في الدكاكين موجود وهو يبعث له الأخبار. يعني حتى الحاج أمين الحسيني سامع باسمه أنتي
0: طبعا.
1: أنا شايفته مرارا عندنا في البيت، يعني مثل ما أنا شايفتك هسه شايف الحاج أمين الحسيني ألف مرة في البيت
0: ما شاء الله.
1: وأنا ولد هالطول هالقد.

0: بلدي قبل ما ينفوق على ألمانيا، لأنه نفوق لألمانيا بالزمنة وقت الحرب العالمية الثانية.
1: طيب وانت هاجرت لبيروت في المرة الأولى في 36؟ يعني في الثورة الكبرى العائلة هاجرت إلى بيروت؟
0: هناك هناك بدها تكون هناك أول مرة بدها تكون. تقوليش أنا بتذكرش إشي منها إلا أنه إحنا بالبيت هذا،
1: لأني كنت صغيرة. اللي تذكرتي أنت لما كنت في الهجرة الأخيرة كنت تقريبا 16 سنة. طيب كيف رجعنا من لبنان في 50 على حيفا؟
0: رجعنا غير شكل من لبنان، قعدنا وخلصوا، تقسمنا أنا بالإنجليز، بنت عمي سميحة، العدد الأكبر مننا في مدرسة بوادي أبو جميل، هذا حي يهودي في بيروت، المدرسة الأهلية من قيلة المدارس، بس هذا حي يهودي هو، وصار مختلط، بس هو الحي بوادي أبو جميل، بس مدرسة راقية جدا جدا. أنا رحت عليها يومين وقالوا لي انقبلتي بعد مدرسة الإنجليز، قلت له لا بدي أرجع هناك. أنا
1: كيف رجعنا على حيفا؟
0: لما كيف رجعنا على حيفا، أخوي الله يرحمه لأصغر مني سمير، بعت لأبوي مع واحدة مرة كانت تروح وتيجي تجيب لنا مكاتيب، قال لها بتقولي لأبوي خليه يحط لي بكيس شوية تراب من تراب إبطن ويودي لي إياه لأشم ريحتهم. هذا أبوي، وراحوا على المدرسة سمير ونبيل ابن عمي وعبد اللطيف اللي معانا، ابن اللي معانا، وأبوي شاف هالطلب وإنه مير بده تراب نتراب ابطن، قال هذا ابني، هذا ابنه الصغير اللي مفضل عنده، قال هذا ابني مش عارف يعيش هناك، مع انه صالح ما يحركش من هون لهون الا ما يسال ابوه يقول له بتعمل بتساوي بتقيم بتحط. قام ابوي دوري عمل معاملي وطلع لنا تصريح، واحنا اول عيله رجعت على اسرائيل بعد ال 48
1: ضمن ملف لم شمل.
0: لا ما كانش بعد لم شمل،
1: الا
0: جينا تهريب، ابوي بعت مكتوب هيك بتجيبوش شنط معاكم، كل اوعيكم تنحط بشوالات، تطلعوا من البيت من بيروت بعد الساعة 12 بالليل، ما حدا بيعرف بتاتا انكم طالعين ابدا، لازم يعرف، ودغري على الطريق اللي بتودي على فلسطين بعدين تستعملوا الدواب لحد رميش. الكبار في العمر اللي كانوا مش قادرين يمشوا قعدوا على الدواب، والباقي مشي دعسنا، وهيك اجينا وصلنا.
1: ومشيتوا برحلة العودة بالليل؟
0: رحلة العودة بالليل، ولا حدا والله ما في، تركنا الخزاين وكل شيء محطوط، ضل أخوي هناك وأمه ومرته بدها تخلف، ومرت أبوي الثاني وابنها، وابنها كان بالجامعة أولي فهد، ونعم معها هدول اللي ما رجعوش معنا، ما تمقى إحنا وعبد اللطيف وأمه وخواته، إحنا كلنا رجعنا عدد كبير.
1: طريق العودة كانت مخيفة أكثر بالليل؟
0: مظبوط مخيفة، لأنك أنت مش عارف شو، والله داعس الواحد ماشي، ما هو كله خنادر واطئة وزحف وكله داعس، بس ما حدا، الكل مقطوع نفسه.
1: وصلتوا لحدود رميش حرفيش في الليل ولا كان صار طالع الصبح؟
0: لا صار كان طالع النهار كليته.
1: كيف قطعتوا الحدود؟
0: مرقنا ولا حسينا بإشي، إلا إحنا كله بالمصاري بتشتري كله بالمصاري بتشتري، قطعنا ومشينا، ولا إحنا عند حدود هون إسرائيل حرفيش كنا ولا إشي، ودغري كملنا، لقينا حدا بيستنانا، ما شفنا حالنا إلا إحنا عند النقور عند أبوي قدامنا
1: سيارة؟
0: كله بسيارة، ركبنا كليتنا وأخذنا وضلينا طالعي
1: على إبطن.
0: على إبطن، إبطن لقينا إبطن مثل ما تركناها.
1: سنتين في بيروت وبعدين أجيتوا على إبطن واستقريتي أنت هناك في إبطن.
0: كلنا قاعدين في إبطن، لقينا ابن عمي عبد الرحيم، هذا الشاب اللي بقي عندن، هو أصغر مني كان بالعمر، هذا الشاب اللي بقي ليدير باله على الكبار اللي بالعمر، يعني أمه بقيت عمه وأبوه هيهن.
1: عبد الرحيم كرمان،
0: عبد الرحيم
1: اللي كان له دور بعدين في مع منظمة التحرير.
0: أيوة
1: طيب لما وصلت يا ست سميرة كرمان ذياب أم نزار، بعد كم شهر بعد كم سنة بديتي تشتغلي أنت؟ توظفتي في سلك التعليم لما روحتي؟ أيوة.
0: لا بعدين أخذ وقت، أخذ وقت، مش بس كمان بدك لتتأقلم كمان على الجو، كله عم بتغير، هاي التغييرات يعني قد ما كنت كبير أو صغير بدها تعمل تغيير براسك كليتها لتقعد.
1: استصعبتي بنت المدن، أنت بنت حيفا رحت على بيروت، لقيت حالك بتشتغل في بلدي قرية صغيرة زي إبطن.
0: أصعب إشي هو بالحبس بإبطن عبين ما صار في مدرسة.
1: قديش يعني الفترة تقريبا؟
0: مش هذيك الفترة الطويلة، بس إنه كله متغير، لأنه إحنا بني أدمين صرنا كتار، كل شغل البيت كله علينا إحنا بدنا نعمل ونسويه. رجعنا لقينا أبوي صار فاتح دكاني بحيفا كمان، لأنه البلاد مقطوعة فيهاش إشي، عادي عبوا من الليل هالتركات

0: تركتنا اللي راحوا على بيروت انباعوا في بيروت لانه بقدروش يرجعوا طبعا. اخذنا احنا اخذنا المصاري، لكن هون بابطن لما رجعنا ابوي فاتح دكاني بالالمانيه، ما كانت الناس ماخدي عايشه على النقط بالاول
1: طيب.
0: نقط للاواعي وللقنادر وللاكل وللحمه وكليته، كل شيء اللي بينزل من ابطن الخضار والفواكه كله يتعبى بهالتركات، كل ليله تركين ترتش بالمي وتنزل، والصبح على الساعه 4 ينزلوا على حيفا، من الخمسه تلاقي الناس واقفه في الدور واحد ورا الثاني مشان يفوتوا. يقدر يعني بلاد قايمه من حرب مش عارفه بدها تستقر بدهاش تستقر، الوضع مش سهل في اسرائيل. كان
1: مين ساعدكم في اصدار بطاقات هويه اسرائيليه؟
0: مين ساعدنا؟ ابوي طلب رسمي اجى اجى الموظف على البيت بإبطن وقعدوا وأخذ أنسهم كل واحد وسلموا الهوية بإيده.
1: طيب بعد فترة أنت صرت معلمة مش هيك؟
0: بعدين
1: وين؟ في المدرسة اللي بنيت في إبطن؟
0: بالمدرسة اللي بإبطن.
1: مين بنى؟ حياة والدك؟ وكان فيها يعني عدد قليل من الطلاب هذيك الفترة، إبطن قرية صغيرة
0: ولا أحلى منها. كان أول معلمة جابها من حيفا، جابها للمدرسة لأنه المدرسة مدرسته وهو اللي بيدفع المصاريف كليتها، وهاي البنت كان عندها مشكلة خاصة عائلية بناء عليه خاف عليها إنها تمشي بطريق، صار تعرف كانت دولة بلد عربية وصار يهود وإشي اختلف، هي عجبها الجو اليهودي، تركت المجتمع العربي، تركت أهلها وراحت عاشت مع عائلة يهودية، أبوي خاف عليها بناء عليه إجت فكرة إنه يفتح المدرسة ويجيب حسنية يتعلم فيها
1: يوظفها وهيك صار.
0: جابها بالطالع بالنازل جبرها بالمنيح بالعاطل بالتهديد جابها.
1: كنتوا أنت وياها الوحيدتين في المدرسة؟
0: لا ولا؟ لا أنا كنت بعد ما أعلمها شيء كانت تنام معاي بالأوضة لأنه أبوي بتوشيها تنام مع حدا لحد ما صلحها مع أهلها ومشاها على الطريق المستقيم وضلت طيب. ساكنة بإبطن كأنها بنت من بناته.
1: كم سنة علمتي؟
0: علمت مش قليل بالأول لحد ما تجوزت موفق دياب سنة 60 تركت.
1: الدكتور موفق دياب اللي هو كمان يعني بيستحق نتوقف عنده، طبيب لبناني قدم إلى حيفا من بيروت قبل النكبة، تقطعت السبل فيه وبقي هون، بقي في حيفا لما صارت النكبة ما عدا لبنان ضل هون. كيف تعرفت عليه؟ ولا هذا سر عسكري؟
0: كيف تعرفت عليه؟ رجعنا من لبنان، إحنا تعرفت على موفق دياب رجعنا من لبنان، شفت أمه أم بهجات وموفق دياب، يعني بما انه مقطوعين هن كلهم بإبطن، ابوه بلبنان بس امه كانت هون صدفت ما بتتركوش لحاله، بس إبطن صارت هي مركز رئيسي بالنسبه لاهل شفاعمر، مقطوعه ما فيش إشي بشفاعمر، لا في زيت لا في كاز لا في بنزين لا في مؤن، صار مش كان في نقط والناس تاخذ المؤن اول 48 اول قيام الدولي 49، كل اهل إبطن كل اهل شفاعمر المؤن تبعونها يروحوا عن طريق جبال لانه في حكم عسكري بدك تروح يطلعوا عن جبال من عبلين لشفاعمر يروحوا على إبطن لياخذوا المؤن تبعتهم مره بالشهر. وأبوي شو عمل؟ حس إنه في إشي عم بيصير، عمل خزانات كبيرة وعباها كمان بنزين للسيارات وكاز لأنه أنت مش عارف إديش بيصير لحالي، بدك كاز للدفايات، بدك كاز للبوابير، لكل إشي بدك الكاز.
1: شو جاب الموضوع هذا على الزواج؟ إجا زيارة لعنده؟
0: لا هذا هوني كان هذا اللي خلى أهل شفاعمر كلهم دابكين رايحين على إبطن لجيبوا لأنه ما فيش مفر تاني، يا الناصري وبدك حكم تأخذ تصريح من الحكم العسكري يا بدني يقطعوا عن الجبال على الدواب يجوا على إبطن، هذا بدوش حكم عسكري، هذا اللي هيك صار. عرف أبوي إنه في دكتور اسمه موفق دياب موجود بشفاعمر، وهو موفق دياب كان عضو بالصليب الأحمر، الصليب الأحمر الدولي، بما أنه بيحكي فرنساوي هذا بسهل العملية له، وهو اجتماعي كتير كتير عنده صداقات مع الصليب الأحمر، بناء عليه هو عنده كان يحط العلم على سيارته يقدر يتجول ويروح، يا ما صار في قتلة ومجاريح يروح يجيبه بأوتومبيله ويضل جاي لهوني. عاد أبوي كان صاحب ضغط، بناء عليه كان في واحد هون اسمه حنا دليك، ولأنه ما فيش يشربوا تومة مرض الضغط وما كانش في أي وسيلة تانية، وممكن هو مات فعلا من انفجار من الضغط براسه، كان يكون دايما لما حس بس تحمد دنيا يصير شوب يجي حنا الديك يروح على الوادي يجيب العلق، تعرف العلق هو يدودي اللي يحط له هون عند الكبد يصير يمتص من فائض الدم اللي لازم يطلعوا على العلقة، مثل ما اكتفت بتموت

0: دياب يجي وموفى دياب وجايب النرس سبعته معها اسمها زكية من عبلي اللي توفت الله يرحمها. عاد كان يجي هو وجايب معه النرس زكية. أموه يطلع عليه قال له اسمع يا دكتور، قال له نعم، قال له احنا هوني في كتار يعني نسوين، وكانت عمتي اجت حط أمانة عند أبوي إجت تخدها علقت هون، ضلت قاعدة هون أبصر كم سنة. هاي كل هدول قاعدين كبار وفي أخت ختيارة وكله بحاجة لممرضة. شو رأيك تشغلنا زكية عنا إحنا وإنت بدبرك واحدة عندك تاني؟ قال له والله طلعك ممكن زكية بتقبل، لنسأل زكية ده تسأل أهلها بعبلي. وافقوا لزكية، صارت ساكنة عنا في إبطن، نايمة قايمة واحدة من أهل البيت، وموفق دبر حاله بمرد تاني كان ساكن هون يعني ما بينا.
1: زكية كانت همزة الوصل بين سميرة وبين موفق؟
0: لا لا ولا إشي أبدا أطيا، بس لما أمه شافتني هناك وكليته بتقول له والله يا ابني شفت لك عروس يم ناس بإلك ممتازة. قال هصح بتحكي، قدر أولاد عمك كذا واحد كل واحد واقف من شقة كله بتنقر عليها، تحكيش في الموضوع انسي الموضوع كليا،
1: قفلنا كل المواضيع،
0: قفل على كل المواضيع، قفلت أمه على كل المواضيع وهذا اللي صار. وهيك ضل موفق دياب يجي وأشوفه كان كدكتور يعني لا أكثر ولا
1: أقل. غمزة السنارة باختصار وصار
0: لا
1: النصير.
0: لا لا لا أنا تجوزت بهاي الأثناء وخلفت ولدين كمان، ولكن تجوزت مش برضا خاطري وأنا ما بدي، بس طلعت إلى ما قمت وحطيت عليه وقلت أنا مالي، مثل ما صار الزواج وهو ابن عمي بالتفاهم صار الطلاق بالتفاهم.
1: هذا زواجك من ابن عمك بالأول كمال كرمان؟
0: آه كمال كرمان.
1: صمد هذا الزواج لحديت أي
0: ست سنوات؟
1: ست سنوات.
0: ست سنوات.
1: بعدين رجعنا تزوجنا من الدكتور اللبناني،
0: مثل ما أقول لك مثل ما تزوجنا بالتفاهم كمان تركنا بالتفاهم. جميل. ضل ابن عمي وضل
1: فش مثل التفاهم. طيب كلمتين عنه الدكتور موفق دياب اللي أنهى دراسته في كلية الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت.
0: آه طبيعي.
1: وكان يجيد اللغة الإنجليزية مثل ما بتقول عزيزة
0: بنتي، إنجليزي وفرنساوي وعربي
1: ما شاء الله، وكان عازف كمان.
0: عازف كمان وعود وبيانو، وكان يدق تقاسيم على البيانو اللي العربي بزمانهم مش سامعين تقاسيم على البيانو، التقاسيم إشي صعب كتير.
1: كان يعزف في الكنيسة في شفاعمر يوم الأحد باعتبار أيوة. أنه
0: أول
1: كان
0: ما إجا أيوة لأنه
1: موسيقى ترافق الصلاة
0: بطبيعتهم البروتستانت اجتماعيين كتير، وهو اجتماعي وبحب ومتربي بجو كنائسي، ولما هون كان ساكن هو اجى القسيس قال له هاي صاحبة البيت نكد كتير، قال له دكتور، قال له نعم، قال له عنا بيت فاضي جنب الكنيسة تعال، أخذه سكن هناك وصاروا أصحاب كتير كتير.
1: طيب يا أمي نزار لما أنت يعني تزوجت وانطلقنا في هالمشوار الحلو بدي المشوار، ما كان عنده شغف وحنين يرجع لبيروت لبلده؟
0: مسكين وحياة الله مسكين يعني، قال لا بتعرفش كل نفس فين أين تموت. صدقني والله العظيم أني بتحسر عليه، هذا الإنسان اللي تلبق له الحياة بحب يعيش وبحب يرقص وبحب يغني وبيشتغل، بيقدر يشتغل 10-12-14 ساعة بدون كلل ولا ملل،
1: وكان يتطوع بتقولي في يوم في الأسبوع على الأقل.
0: كان كل يوم 4 قبل الظهر يعطيه لدير رهبات الناصر هوني يحكم عندهن مجاني، هن يأخذوا إشي رمزي من المريض إلهن، أما هو ما يأخذ إشي يطع من 9 يكون عندهن للوحدة الظهر.
1: في أحد حكى لي إنه كان مش بس يطبب ويعالج مجانا،
0: كان يحط مصاري تحت مخدة المريض، كان يعطيه الرشيطة ويحط له المصاري لأنه عارف إنه المريض معهوش مصاري.
1: هذا قديس حياة زوجك
0: أبدا أطيا، هو كان إنسان قبل ما يكون دكتور الحقيقة.
1: آه جميل.
0: ويا ما مخلف ناس، مرة حتى كان يجوا بالليل يأخذوه على مضارب البدو، كانوا يجوا ياخذوه على مضارب البدو
1: يحكم
0: على الدابة، يحط شرس يمسك مشمع اللي على الطاوله يحطه على حاله ليغطي حاله والدابة. مره طلع بعرفش على اي بدو عند الطباش وهناك خلف وحده بتعسر معاها الولادي، والداي قالت لي ما خصنيش الولد بالعرض مش قابل يدور ودبروا حالكم، يا بيموت الولد يا بدها تموت المره والولد وتجيبوا الدكتور.
1: يا لطيف.
0: اجوا مثل المجانين هني، انجبر يحط على راسه هذا وطلع لهناك وببيت شاعر معاه كل العدة تبعته معاه، دور الولد وهو كمان يعني ماخذ تخصص نسائي، دور الولد اللي ببطنها وخلافها تيسرت، وضل هناك بده يضل نايم بده يطمن تاني يوم الصبح دنيا ليل وحطب، والمرة ببيت شعر وهو نايم ببيت الشعر الثاني مع رجال، بده يشوف كيف المرأة الصبح بتقوم ولا بدها تموت ولا شو هي شحوالها.

0: لا المرة ورا ما شاء
1: الله طمن عليها وروح،
0: وهو حاطط راسه هيك مشان ياخذ هواء نظيف من برا، وهذا هو هيك.
1: طيب كان في حدا من أقاربه ضل هون في؟
0: كان بشكل مستمر بأول قيام دولة إسرائيل، كانوا يروحوا ويجوا قبل قيام قبل إسرائيل، كانوا يجوا دائما ما يتركوه.
1: بعد 48 تقطعت السبل.
0: بعد 48 خلص تقطعت.
1: التقى مع أهله بعد فترة؟
0: هو كنا نلتقي مع أهله، لكن نطلع من هون لأبرص أو من هون لليونان ويجيشوا أهله لهناك، ما يمضوا سوى الجمعة، وكان الله أما توفوا كل اللي توفوا ما شاف حدا فيهن أبدا.
1: احنا قاعدين في صالونك ام نزار سيدة سميرة كرمان دياب، وما شاء الله زي المتحف بيتك، يغسل العين عنك وعنه، بيت أنيق، بيت جميل مليان صور، وما زي المتحف بس في اللوحات، في الصور التاريخية الجميلة. أولا لفت نظري انه انت مع الدكتور موفق دياب زوجك الله يرحمه سهل عليه، كاني ما شاء الله يعني مريم فخر الدين بتسترجيش تقعد تتصور بجنبك، كاني ملكة جمال انت.
0: هاي انا هذا اللي الله عطاني.
1: بس لفت نظري كمان انه في صورة تانية لاخته للدكتور اللي كمان أسيمة إلها علاقة كمان سيدة جميلة، بس الأهم إنه كمان كانت صاحبة
0: صوتها، كانت صوتها فعلا مثل أم كلثوم، يمكن بتدق على البيانو ولا إشي بعرفش، بس بعرف أختها اللي أكبر منها بس فاتت على الصالون أول شغلة فتحت البيانو وقعدت تقاسيم أطاري كل البيت بدق تقاسيم وبدق حلو كتير على البيانو.
1: عائلة بندلة اللبنانية الأصلية.
0: وأبوهن كان صوته حلو، حالف يمين، كان أول مرة بده يلاقي موفق بده يغني له غنوية، وفعلا حط كاس عرق، شرب كاس عرق دوزا غنى له غنوية.
1: وين هذا اللقاء كان؟
0: هذا اللقاء كان برودوس.
1: وكنت معاه؟
0: كنت معاه.
1: تقريبا بأي سنوات هذا كان؟
0: هذا كان
1: يعني بس
0: كانت التنات. عزيزة خلقاني بعد عزيزة
1: ناش نكشف الساعة عزيزة وين تخلقك؟
0: لا عزيزة خلقاني 67 تاريخ.
1: طيب وكان هذا اللقاء دراماتيكي يعني؟
0: هذا أول وآخر لقاء التقى مع أبوه،
1: يعني تقريبا بعد 20 سنة
0: أكتر، هو أكتر من شايف أبوه من يوم ما إجا من
1: 46 أجا من بيروت على حيفا للسبعة
0: يعني
1: 67.
0: خلينا نقول يمكن راح مرة على لبنان وقبل يمكن بالسنة 50 وبعدين ما خلص.
1: جميل. طيب بسيرة الحديث عن البيت، وبقول انه بيت انيق، مناش نقول بيت ارستقراطي، مناش نزعلك، بس ما انه
0: مش ارستقراطي، البيوت اليوم مليانة وكليته.
1: لا في فرق بين البيوت الفخمة وبين البيوت اللي فيها اناقة وفيها عراقة وفيها تراث.
0: اناقة فيها هذا كل شيء، كل شيء ذوق الانسان.
1: مزبوط، يخزي العين عنك.
0: مثل اللمناضة اللي شربتها، مش بكل بيت تشرب ذات اللمناضة، بس كلها له مي وسكر وعامض.
1: بدينا الحلقة الأولى من اللقاء معك يا ام نزار سيدة سميرة كرمان دياب، للي ما كان معنا في الجولة الأولى في الرحلة الأولى، وأنا بديت سألتك عن اللمناضة اللي شربتيني إياه زمان، ما شربت عند حدا بهذا الطعم بهذا المذاق اللي فيه مقادير بميزان الذهب، إن كان السكر وإن كان العصير الليمون وإن كان الماء مية الزهر، ماء الزهر هذا ماء الورد، ما شاء الله يخزينا عنك. وإنت يعني شكلا ومضمونا بالنسبة لإنت صبية بنت 45.
0: الله يصبر بخاطرك.
1: الله يخزينا عنك.
0: أنا بنت 93 سنة، بأكتوبر بصير 94.
1: ما شاء الله يخزينا عنك.
0: الحمد لله رب العالمين، وشكرا لربي على هالنعمة اللي معطيني إياها.
1: دائما في سيرة الحديث عن البيت ومحتويات البيت، كبالنا في المراية هاي القديم الجميل، الخزائن الخشبية اللي مصنوعة بصناعة يدوية، تمثالين من فضة هناك على شكل مزهريات من فضة، كل واحد منهن يمكن نقول عنها يمكن 30-40 سنتي، عملاقة من فضة، هدول قديش عمرهن؟
0: قديش عمرهن هدولي انهدوا لستي، وستي هدتهن لأمي لما جوزت ستي، الله بيعلم قديش عمرها، يمكن 200 سنة.
1: ستك أخذتها من ستة؟
0: ستي هي هدها إياهن اللي السلطان.
1: السلطان العثماني؟
0: العثماني عبد الحميد.
1: ما شاء الله سلطان عبد الحميد الثاني.
0: في إلي صورة، في صورة موجودة عندي لحدا من عيلتي وعبلة الله يرحمها قرايبتي في أمريكا، كاتبت لي سميرة هذا اللي قاعد من الطرف من هون هذا جدك سلطان عبد الحميد.
1: ما شاء الله.
0: كان لازم أطلعها أدور عليها.
1: طيب لكان لما بقول لك إن عيلة أرستقراطية أنت بتاخذ على خاطرك ليه؟ إذا واصلين شروش العيلة واصل إسطنبول.
0: أنت بتروض نفسك مثل ما بدك.
1: طيب
0: لا اسطنبول ولا غيره، انا بطلع على ابوي اللي اجا من الشويكي من لا شيء، من لا شيء.
1: ام نزار بدنا ننهي معك، احنا كنا بسيرة البيت، وهالبيت فيش اجمل من روح البيت وذكريات البيت، لانه هي عوالم الحقيقة، والصور هي وسيلة. هذه الرحلة الجميلة مع الدكتور موفق دياب ابن مدينة بيروت اللي اجعل حيفا وشاءت الاقدار انه تتقطع السبل فيه، وكان من نصيبك انك تزوجت هذا الزوج الطبيب الموسيقار الرقيق.
0: هاي احسن شغلة صارت بحياتي، الله بعت لي طاهر قرمان أبوي وموفق دياب زوجي، هدول حسنتين ما أنا ما بسهلهن. جميل. صدقني هدول نعمتين الله بعت لي إياهن، يعني هدول اللي أنا بقراهن، بقرا الفاتحة للرسول ولأبوي ولموفق دياب، هدول الثلاثة اللي بهموني.
1: جميل.
0: وهدول الثلاثة اللي عملت لهم ثلاث ختم برمضان، أول ختمة عملتها لحياة أبوي عن روحه، ثاني ختمة عن روح موفق دياب، ثالث ختمة لروح سيدنا محمد، قلت كفى ووفق.
1: وين تأقمتوا في شفا عمر أنت والدكتور موفق؟ سكنتوا فيها أي سنة؟
0: هياته ما حركت فيه إشي، الصحن بعده بذاته ولا صحن انكسر، والكوباية بذاتها بسنة 25/6/1960.
1: ما شاء الله. وبتقديرك أهل شف عمر اللي يعني الكبار بالسن بيعرفوه مسكون في ذاكرتهم، كان متطوع بحبوه، البلدية أنصفت ذكراه في
0: لا, لا لا لا البلدية ما أنصفت أبدا قطعيا.
1: طيب بدي أنهي بإشي اللي هيك بتحبيه، أنت بتقول إنه كان طبيب وموسيقار ودمه خفيف ومعطاء وبحب الحياة ويقبل عليها بشغف كبير، بتحبي إنه يعني تذكرينا بأي أغاني كان يعزفها؟ بتحبي نحط لك في نهاية الحلقة معزوفة اللي كان هو يعزفها يحبها يغنيها لفريد لعبد الحليم؟
0: هو كان يعزف عزيزة، إمه اسمها عزيزة وسمى بنته عزيزة على اسم عزيزة، وكان يقعد يعزف لعزيزة. موفق دياب أكبر مني ب16 سنة، بس أشهد بالله روحه أصغر مني ب16 سنة.
1: ما شاء الله.
0: صدقني هذا الإنسان تنبق له الحياة.
1: جميل.
0: تنبق له الحياة.
1: طيب هذا يعني ختامه مسك بهذا الموال الجميل مع عزيزة. الياس مرجية بيهتم أنه يسمعك في آخر البرنامج عزيزة، وبدي بهاي المناسبة أشكر الياس مرجية مهندس الصوت اللي رافقني في هاي الرحلة لشفا عمر واستضفتينا، وبدي أشكرك على الاستقبال الحلو على هاي الرحلة الجميلة اللي خدتينا فيها من عروس الكرمل إلى بيروت إلى يافا إلى إبطن إلى القدس إلى كل الأماكن في البلاد وفي المنطقة. وبدي أشكر بنتك أيضا عزيزة، همزة الوصل بيننا وبينك. الشكر لكل من شارك في إخراج هذه الحركة لحيز التنفيذ، والشكر لكم أنتم من جمهور المستمعات والمستمعين. شكرا لكم على إصغائكم، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه التجربة، من هذه الذاكرة الطيبة الخضراء. نتمنى لك يا ام نزار انك تحققي كل امنياتك وتضلي بصحه وبخير وبسلامه. شكرا لك وينطيك العافيه.
0: شكرا لك. اول شغلي اشكر كثير كبير لك، وكانك انت مذيع ولا بعلم، لانه يعني بيطلع الاشي منك بسهوله اذاعه كامله، وانا بقدر اقول اني انا ما بشتي اشي من الحياه، لاني برمنا الدنيا انا وموفق دياب لقيمه اليابان والهند وايران، ما خليناش، برمنا كل الدنيا، والحمد لله مستوفي كل شروطي من الحياة وجاهزي لكل إشي، وبتمنى بس الله يمن علي بالصحة أضل أقدر أمشي وأروح أعمل رياضتي وذاكرتي، وأكثر من هيك ما بدي إشي أبدا قطيا. ألف نعمة.
1: ما شاء الله، يخزل عنك، الله يعطيك العافية والصحة. شكرا لك مرة أخرى، ومنقول لك الله ينطيك كل ما تتمنيه. شكرا لك.
0: عفوا، أهلا وسهلا فيكم.
1: يا مرحبا بك.
0: تكيش تسقينا فنجان قهوة ولا بدك تطعمينه؟

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكنني خامي،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
2: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد، اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

حسنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. أعلنت وفاة الرضيعة البالغة من العمر شهرا واحدا متأثرة بجروحها الحرجة جراء حادث الطرق بين مركبة وحافلة على شارع رقم 1 قرب القدس. وبحسب مستشفى عهد سعين كارم، وحيل إلى قسم الإصابات 3 بالغين ووصفت حالتهم بالخطيرة. أصيب عامل يبلغ من العمر 33 عاما بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع نحو مترين خلال عمله داخل مبنى قيد الترميم في مدينة بئر السبع، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح بالغة إثر حادث دراجة نارية على شارع رقم 2 قرب مفرق نتانيا. وبحسب الطواقم الطبية، يخضع المصاب لعمليات إنعاش في المكان، وهو يعاني من إصابات متعددة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات لواء الشمال وحرس الحدود نفذت خلال الليلة الماضية عمليات لضبط أسلحة ووسائل قتالية واعتقال مشتبهين في عدة بلدات بالشمال. وشملت العمليات اعتقال مشتبهين عقب إطلاق نار خلال حفل في إحدى البلدات، إلى جانب ضبط مسدسات وقنابل يدوية وذخيرة في مناطق مختلفة بحسب قول الشرطة. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور وجنوب لبنان بعد إصدار تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انفجار عدة طائرات مسيرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان من دون تسجيل إصابات، عقب تفعيل صافرات الإنذار في الجليل الغربي. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشددا على أن طهران لن تحصل أبدا على هذا السلاح. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور أقمار صناعية وبيانات شحن بأن ناقلات نفط إيرانية ما تزال تتجه نحو الصين رغم الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة، نقلت إحدى الناقلات نحو 2 مليون برميل من النفط الإيراني، فيما عمدت إلى إغلاق جهاز التتبع خلال الرحلة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء أبرد من المعتاد لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5 فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية

0: هي من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: يا بلاغزل لك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
3: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
3: عندما يأتي المساء،
2: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
4: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
5: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
2: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد، أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: راديو الناس.
1: عاصف أنا ما بقى أقدر أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أنا أحب أقدم العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجلان بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، وبحسب الطواقم الطبية نقل إلى مستشفى رمبم رجل يبلغ من العمر 39 عاما وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى رجل آخر في 55 من عمره بحالة طفيفة. أعلنت وفاة الرضيعة البالغة من العمر شهرا واحدا متأثرة بجروحها الحرجة جراء حادث الطرق بين مركبة وحافلة على شارع رقم 1 قرب القدس. وبحسب مستشفى هداسة عين كارم أحيل إلى قسم الإصابات 3 بالغين ووصفت حالتهم بالخطيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 146 تواصل عملياتها في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل نحو 60 عنصرا خلال الأسبوع الأخير. وبحسب البيان استهدفت القوات أكثر من 100 بنية تحتية قال إنها تابعة لحزب الله، بينها مخازن أسلحة ومواقع مراقبة، كما جرى ضبط وتدمير عشرات وسائل القتال والبنى التحتية في مناطق مختلفة. وصل وفد لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تمهيدا لانطلاق اليوم

الثاني من الجولة الثالثة للمحادثات بين الجانبين. وفي السياق اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة حاسمة لوقف الحرب، منددا باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وما تخلفه من ضحايا مدنيين وأضرار في البنى التحتية. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة إسبانيا لمسابقة يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة تضع إسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ. وأضاف سانشيز أن الصمت تجاه ما يجري في غزة ولبنان ليس خيارا، مؤكدا أن بلاده اختارت عدم المشاركة هذا العام انطلاقا من هذا الموقف. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشددا على أن طهران لن تحصل أبدا على هذا السلاح. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور أقمار صناعية وبيانات شحن بأن ناقلات نفط إيرانية ما تزال تتجه نحو الصين رغم الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة نقلت إحدى الناقلات نحو 2 مليون برميل من النفط الإيراني، فيما عمدت إلى إغلاق جهاز التتبع خلال الرحلة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء أبرد من المعتاد لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

And to all the ladies out there, you're here in a trust.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: هندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. هندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: راديو الناس.
1: Your station.
2: أنا بدي مين يداريني كل ساعة ساعة يحاكيني ويسأل على طول وإنت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتغير

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي.
1: اختراق طائرة معادية. نهارية، ادخلوا للمنطقة الآمنة.
2: أنا كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا، ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
3: استأجي وكيف بدي أدبر حالي؟
4: سكاني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
9: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
10: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
11: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
12: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بوقوع حادث طرق صعب قرب مدينة عرابي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة بحسب الطواقم الطبية. أصيب رجلان بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، وبحسب الطواقم الطبية نقل إلى مستشفى رمبم رجل يبلغ من العمر 39 عاما وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى رجل آخر في 55 من عمره بحالة طفيفة. دوت صافرة الانذار في كريات شموني ونهرية وبلدات حدودية للتحذير من تسلل طائرة مسيرة من لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 146 تواصل عملياتها في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل نحو 60 عنصرا خلال الأسبوع الأخير. وبحسب البيان استهدفت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 بنية تحتية قال إنها تابعة لحزب الله. وصل وفد لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تمهيدا لانطلاق اليوم الثاني من الجولة الثالثة للمحادثات بين الجانبين. وفي السياق اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة حاسمة لوقف الحرب، منددا باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وما تخلفه من ضحايا مدنيين وأضرار في البنى التحتية. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة إسبانيا لمسابقة يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة تضع إسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ. وأضاف سانشيز أن الصمت تجاه ما يجري في غزة ولبنان ليس خيارا، مؤكدا أن بلاده اختارت عدم المشاركة هذا العام انطلاقا من هذا الموقف. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله

أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما. كما قال ترامب أن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية. من جهته قال وزير الخارجية الصيني أن الصين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما عبر المحادثات، كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور أقمار صناعية وبيانات شاحن بأن ناقلات نفط إيرانية ما تزال تتجه نحو الصين رغم الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة نقلت إحدى الناقلات نحو 2 مليون برميل من النفط الإيراني، فيما عمدت إلى إغلاق جهاز التتبع خلال الرحلة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء أبرد من المعتاد لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم

0: يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
6: كونسرت مع الياس مرجي.
7: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
8: عندما يأتي المساء،
7: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
9: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
10: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سواره وحطه بايديك.
2: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزوله جاهزه من مجوهرات الاندلس.
3: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بوقوع حادث طرق صعب قرب مدينة عرابة أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة بحسب الطواقم الطبية. أصيب رجلان بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، وبحسب الطواقم الطبية نقل إلى مستشفى رمبم رجل يبلغ من العمر 39 عاما وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى رجل آخر في 55 من عمره بحالة طفيفة. يستمر دوي صافرات الأنظار في المناطق الحدودية بعد تسلل طائرات مسيرة من لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان نحو شمال البلاد، فيما سقطت مسيرات أخرى في مناطق غير مأهولة بعد دوي صافرات الأنظار في عدد من المناطق. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة مسيرات وقذائف هاون باتجاه مناطق عمل القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وصل وفد لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تمهيدا لانطلاق اليوم الثاني من الجولة الثالثة للمحادثات بين الجانبين. وفي السياق اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة حاسمة لوقف الحرب، منددا باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وما تخلفه من ضحايا مدنيين وأضرار في البنى التحتية. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة إسبانيا لمسابقة يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة تضع إسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ. وأضاف سانشيز أن الصمت تجاه ما يجري في غزة ولبنان ليس خيارا، مؤكدا أن بلاده اختارت عدم المشاركة في هذا العام انطلاقا من هذا الموقف. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما. كما قال ترامب أن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية. من جهته قال وزير الخارجية الصيني أن الصين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما عبر المحادثات، كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز

في أسرع وقت ممكن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن ممثلها في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في الهند أكد رفض بلاده للمواقف الإيرانية ومحاولات تبرير الهجمات ضد الإمارات. وشدد المسؤول الإماراتي على رفض أي تهديد يمس بسيادة الإمارات أو أمنها القومي، مؤكدا أن الإمارات تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات سيادية ودبلوماسية وعسكرية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء أبرد من المعتاد لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء
1: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
4: ما شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تور.

0: طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزرين تورز في الإنترنت.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران وشك على النفاذ، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب خلال عودته من بكين أنه يدرس رفع العقوبات عن شركات نفط صينية تشتري النفط الإيراني. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن إيران تلقت ضربات قاسية، مضيفا أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال يومين إذا أرادت ذلك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحافظ على وقف إطلاق النار رغم هشاشته لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما يزال العائق الأساسي أمام تقدم المفاوضات. وأضاف عراقجي أن طهران ترحب بأي جهود دولية للمساعدة خصوصا من الصين، مشيرا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات مع واشنطن. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال ما قالت إنه خلية انفصالية إرهابية في 6 محافظات، متهمة إياها بالارتباط بالموساد وأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية. وبحسب وسائل إعلام إيرانية شملت الاعتقالات 35 شخصا بينهم عناصر مسلحة ومهربو أسلحة، فيما قتل 5 آخرون خلال عمليات أمنية في الشهرين الأخيرين. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن ممثلها في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في الهند أكد رفض بلاده للمواقف الإيرانية ومحاولات تبرير الهجمات ضد الإمارات. وشدد المسؤول الإماراتي على رفض أي تهديد يمس بسيادة الإمارات أو أمنها القومي، مؤكدا الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات سيادية ودبلوماسية وعسكرية. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إنه جرى إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 مواطنا إيرانيا إلى بلديهم بعد أن كانوا على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة. وأضاف دار أن المرحلين نقلوا عبر سنغافورة إلى بانكوك تمهيدا لوصول الباكستانيين إلى إسلامآباد، فيما يواصل الإيرانيون رحلتهم إلى بلادهم. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة إسبانيا لمسابقة يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة تضع إسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ. وأضاف سانشيز أن الصمت تجاه ما يجري في غزة ولبنان ليس خيارا، مؤكدا أن بلاده اختارت عدم المشاركة هذا العام انطلاقا من هذا الموقف. أفادت مصادر رسمية لبنانية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون تواصل مع الوفد اللبناني المشارك في محادثات واشنطن واطلع على أجواء الاجتماع. وبحسب المصادر أبلغ الوفد أن المفادر

فوضات تجرى على مسارين عسكري وسياسي وسط مؤشرات أولية تصف أجواء المحادثات بالإيجابية. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة في مناطق غير مأهولة واعتراض واحدة منها بعد دوي صافرات الإنذار في عدد من البلدات الشمالية، وفي أعقاب ذلك أفيد باندلاع حريق في منطقة زراعية قرب رأس الناقورة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة مسيرات قرب قواته في جنوب لبنان، إلى جانب إحباط محاولة إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى طائراته المسيرة، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة مسيرات مفخخة وقذائف هاون باتجاه قوته. وفي الشأن المحلي، أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء جريمة طعن في مدينة رهط، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابات نافذة، إضافة إلى شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما وصفت حالته بالطفيفة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء أبرد من المعتاد لهذا الموسم. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تلتقون بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. طاقتها من أغنياتها وكمشة الألحان والكلمات اللي فيها في كونسرت هي هويتها. أنا وإنتو كل عشاق عالم النغم والطرب، في هاي الحلقة رح نتنوع بالاختيارات من أرشيف كتير كبير تحت اسم الشحرورة صباح. وعلى البساطة البساطة بعفويتها الشحرورة صباح بتقدم لنا بيت عتابة في بداية حلقتنا.

أعيش شهرورة صباح. بلموني كتير هيك من أصحاب وبيحكولي أنت بتزودها بالتقديم، بتقديمك للفنانين مرات، بتعبيراتك هيك ملانة سكر.

زيادة كثير من الكلمات الحلوة وكمان ألقاب لا تعد ولا تحصى. بس هيك قبل ما أجاوبهن كنت عم بقول هيك إنه أنا بعترضش على كلامهن، بالعكس شددت وقلت إنه الكلمة الحلوة طالعة والكلمة العاطلة كمان طالعة، فلشو نخبي الكلمات الحلوة والمجاملات اللي بتسعد كل مين بسمعها، فخلي الكلام كله ياته حلو وسكر زيادة. أما جوابي عن جد هو إنه أنا هيك شفاف كمان على الهوى كمان تحت الهوى، بالذات لما نجمة الحلقة هي صباح شمس الشموسة أو بأحلى الألقاب اللي لقبوها الشحرورة الصبوحة. رح نكون مع باقة من أعمالها أنا وإنتم، إن كان من بداياتها لما غنت لكبار ملحنين والشعراء، وهون هيك بتجمعنا صباح في كونسرت اليوم ومقدم لروحها من خلال أغانيها وكل مين غنوا لإلها كمان. مثل دائما الكاسيت معكم انتم والمسجل معي انا. كونسرت الصبوحة بلشنا.

0: يلا أنا الياس إبراهيم مرجي كونسرت معكم على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت مسؤوليتي أنا وإنتو كمان من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم كونسرت معي أنا الياس إبراهيم مرجية كونسرت اليوم ملان بنغمات ألحان قصص وكواليس تجمع الصبوحة بالرحاب نبي فيلمون وهبي وكتير كتير قصص وكمان بليغ حمدي من مصر طبعا وحبيب القلب رشدي أباظة بلشنا كونسرت هاي البداية البداية من عندك يا صبوحة بصوتك أنت بنت قرية بدادون الضيعة الصغيرة من قلب جبل لبنان وصباح بنت الضيعة صوتها كان هيك يسبق عمرها والبيت لبيت في الضيعة بسمعوا القوف والعتابة والميجنة اسمها الحقيقة جنيت فغالي كانت بتحب هيك الحياة وبتحب فيها تكون متألقة دايما ولما رياض شرارة الإذاعي والشاعر الكبير سألها شو سر جمالك يا صبوحة
1: شو سر تجدد الجمال عندك
2: أولا أنتوا لا بتحبوني بتشوفوني حلوة
1: لا صحيح لا جد هذه في شيء معين بيخليك دايما يمكن الفرح الداخلي الموجود بقلبك
2: إيه لأنه أنا بتعرف دايما متفائلة وبحب الحياة وبحب كل الناس وما بدخين ما بشرب نام منيح ومحبة الناس إلي وتقديرهم كمان بيخلوني دايما عايشة سعيدة
0: عاشت سعيدة في عمرها وعملت اللي حابة تعمله بفنها وبحياتها الشخصية هاي الشحرورة صباح من برنامج ساعة وغنية مع الشاعر والمقدم والصحفي والإعلامي رياض شرارة أما البداية رح نبلش مع مين يا عمي بس لا قبل رح نسمع كمان جزء من لقاءاتها وهالإنسان اللي كانت كمان على مبدأ إنه الكلمة الحلوة طالعة فحبت هيك تجامل بكل صدق الرحابني والأخوين الرحباني لما سألت من خلال برنامج حنكشيات عن الأخوين الرحباني هذا اللي حكته
3: أنا فجأتكم بالليلك لأنه مش لازم ننسى كمان إنه الإخوان الرحباني عاملين لي إشياء صار لسنين لهلأ تتغنى
4: صح يا عيني يا عيني على الوفاء يا عيني على الرحابني يا عيني على الرحابني
3: اللي بيمتازوا فيه هني إنه غيرهم بيعمل لي أغاني بتموت أوام بس هن أغانيهم بتضل لسنين
4: يقبرني يا سلام يقبرني على الوفاء
3: عن ندى وعن ليلك
0: عن ندى وعن ليلك وبما إنه هيك ذكرت عن ندى الندى الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني منصور وعاصي تعال نبلش نسمعها بصوت الشحرورة صباح عن ندى الندى الندى لكل مين بلش يبعث لي على واتساب راديو الناس بشكر كل مين عم بيشاركني

0: هاي الشهرور الصباح عن ندى الندى
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: كونسرت مكمل بعد ما حطتنا الأولى بصوت الشحرورة صباح. رح نسمع كمان بعد بصوتها وبصوت كل من غنى لإلها. تحيات في البداية لمستمعتنا فيفيان، حابة تسمع ساعات ساعات، أحب عمري وعشق الحاجات. هالأغنية اللي غنتها بفيلم مثلته مع ممثل العريق الكبير حسين الفهمي. كمان تحياتنا لمستمعنا من القدس بسام بقلي، شكرا لاستماعك، شكرا لكلامك الحلو. نكمل بكمان محطة مع الشحرورة وأغاني الشحرورة صباح، ومن أرشيفها وأرشيف أغنياتها من الرحابني لأرشيف أغنياتها مع الموسيقار فريد الأطرش. مش بس لحن أغنيات لإلها، كمان مثل معها بعدد كبير من الأفلام، حرفيا كانوا جيران، وكتير ألحان نشأت من خلال هالجيرة الحلوة. مشان أكون هيك أقرب، كمان كان الشباك على الشباك ساكنين قبال بعض فريد الأطرش والشحرورة صباح في مصر. لما كانت ساكنة في مصر صباح، واحدة من الأغاني

أن النشأة من على الشبابيك كانت يا دلع يا دلع. انحكت كان حوار موسيقي ما بين هالشبكين. رح نسمع من ألحان فريد وبصوت صباح وأصوات فنانين كمان نجوم العالم العربي. بس لا، في مين غنى لشحرور صباح بشكل كتير راقي وحلو، كان نوع من التكريم لإلها. طبعاً عم بحكي عن طبعاً أصالة نصري. أصالة نصري من خلال مهرجان الموسيقى العربية من العام 2021 غنت الصبوحة يا دلع يا دلع. من ألحان فريد الأطرش هالأغنية هيك عملت مشاكل ما بين صباح وبين فيلمون وهبي. أكتر من لحن لصباح في لبنان ويمكن بالعالم العربي كله عتب عليها، لأنه أدت الأغنية بنفس السنين اللي قدمت فيه مسرحية فيها كمان أغاني وألحان من كلمات وألحان في لمن وهبي. النجاح الساحق كان لأغنية يا دلع يا دلع. إذا بتغمضوا هيك عينيك وبتحسوا كأنه فريد الأطرش بيغني يا دلع، اسمعوا. أصالة نصري من مهرجان الموسيقى العربية 2021 يا دلع.

تحية لكل من عم بسمعنا، تحية لمستمعتنا دنيا، تحية كمان لمستمعنا محمد وطد، والتحية طبعا لجون كمان هو على السماع.

وصل نصري يا دلع يا دلع من الحان طبعا فريد الأطرش غنتها الصبوحة وكانوا هيك سيناريو انكتب من خلال الجيري بينها وبين فريد الأطرش طبعا فريد الأطرش الحان

0: الصبوحة تميزت بضحكتها الحلوة العفوية، وهذا ميز كمان كتير من أغانيها. ما كانتش تحب كتير تغني أغاني فيها هيك حزن نكد، بس مع هيك غنت أغنية أنا بصراحة كتير بحبها، وحبيت أكتر لما سمعتها بصوت فنان راقي خلد اسم كتير من المطربين والمطربات في العالم العربي من خلال برنامجه طرب مع مروان خوري. عرفته أكيد مين مروان خوري، راح يغني مقطع صغير من أغنية ساعات ساعات. أما نكمل اسمع كونسرت ومروان خوري.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: Koncert Mahalias Marzhiji.
1: مروان خوري مدرسة في الموسيقى وبإدارة النغم إذا بنقدر نسميه هيك. عرف كيف ينطق كل حرف بالنغم الصح تبعته، حازز فيها كتير. كان تحية لمستمعتنا في فيان، وتحية لكل مين حب هالأغنية وحب كمان يشاركني فيها. شراك نكمل مع كمان وكمان أغاني وألحان. بما أنه هيك حكينا عن ساعات رح شوي ننتقل لمصر بعد شوي، وتجربة الصبوحة في مصر غنية في الألحان والموسيقى. طبعا كمان تحية لمستمعتنا رنين بشارة اللي كمان حبت أغنية ساعات. يعني أنا بدعوك يا رنين، ابعتي لي شو حابة تسمعين، إنه لآخر هالساعة أغاني هيك بالغلاف شحرور الصباح. نكملين أنا وياكو في كونسرت. طبعا من خلال البرنامج حبيت هيك نكرمها بأصوات كتير حلوة غنوا من أغانيها. سمعنا كمان مروان خوري، سمعنا كمان رويدة عطيه غنت، فضل شاكر غنى طبعا، وكمان الفنانة ريهام عبد الحكيم اللي حبت تغني من ألحان بلي حمدي، عشقة وغلبانة والنبي. بس قبل كواليس شوي، يعني الأغنية أيامها كان رشدي أباظة وصباح بفيلم واحد اسمه كانت أيام للعام 1969. وليش أصر منتج الفيلم اللي هو نفسه رشدي أباظة بطل الفيلم على إضافة أغنية بعد ما الفيلم تصور وتمنتج، كان جاهز للعرض، وقف كل شيء، طلب يزيد أغنية. وبعد هيك حلوة كانت بينه مع الشاعر محمد حمزة وبليغ حمدي والصبوحة بالعام 1968. حب هيك يحكي لبليغ، بقول له أنا عاوز أغنية مشان الفيلم ينجح، وطلعت هالأغنية عاشقة وغلبانة والنبي. شاركوا نسمعها بصوت ريهام عبد الحكيم من كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، غنتها الفنان ريهام عبد الحكيم تكريما للصبوحة مع الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو ميشيل إبراهيم.

لكل مين بيسأل عن كواليس الكواليس للأغنية، ففي تصريح من الصبوحة حتى في آخر أيامها عن رشدي أباظة، رح نسمعه بعد شوي. بس إسا خلينا نكمل

هالأغنية من كلمات محمد حمزة والحان بلي حمدي. رح تسمعوا بعد شوي كواليس محبة الشهرورة صباح الصادقة.

كمان وكمان تحيات لكل مين عم بسمعنا، إن كان بالشوارع إن كان في البيوت. تحية لمستمعتنا علا كيوف ولا زوجها معين، شرفتوني. كمان وكمان اختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس

0: بصمة بليغ حمدي بكل ألحانه موجودة. مع مين ما غنى لحن بليغ دايما بصمة موجودة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: قبل ما ننتقل كمان وكمان أغاني، زي ما قلت هيك، علاقة كانت بين رشدي أباظة وبين الصبوحة بالعام 1968، تجوزوا بس ما كملوا كتير وقت بسبب هيك، بسبب تصرفات رشدي أباظة، وكان كمان متجوز فانفصلوا بعد سنة تقريبا. بس رشدي أباظة بما أنه منتج الفيلم كانت أيام، أصر أنه الصبوحة تكون معه في هذا الفيلم بالرغم أنهم انفصلوا، مش هنضل معه في اللوكيشن. واللي لاحظ هذا الموضوع هو الشاعر محمد حمزة، من خلال هذه المشاعر اللي كانت بين رشدي أباظة وبين الصبوحة كتب اللي كتبه وغنت عشقة وغلبانة. بما أنه هيك حكينا الصبوحة، تعال نسمع تصريح منها مشان كمان نربط الأمور والخيوط في بعضها.
2: وغنيت لرشدي أنا يانا
3: دي من أحلى الأغاني،
2: وعشقة وغلبانة. أنا فضلت أحب رشدي لآخر حياتي.
3: فضلت تحبي رشدي لآخر حياتي؟ زعلتي لما مات؟
2: يا اتجنيت. مات كنت رايحة أشوفه في المستشفى، جي إبراهيم خان الله يرحمه قال لي ما تفوتيش، مات. قال بس شاف إبراهيم خان قال له صباح ومات.
3: بس اتجوزتيه فترة قليلة قوي يا صبوحة.
2: قليلة، لأن الوحيد اللي كان لايق لي في حياتي.
3: طب وليه اتجوزته فترة قصيرة كده؟
2: قصيرة لأن الصحف هنا هاجمتني، وإنه ساب مراته وصوروها
3: سامية جمال.
2: وصوروها بتكنس وما عرفش ايه، سعيد فرحة الصحافي الكبير كمان هاجمني قوي.
0: يعني هاجموها، وهذا السبب اللي ما استمروا فيها مع بعض. نرجع لأغاني الصبوحة. مرحبتين مرحبتين، وين نهدب بيكي، وين وين محمود، وين معروف، وين الياس، وين حسين. من كلمات وألحان الأستاذ فيلمون وهبي. وهون مربط الفرس. بالرغم من التعاون الفني الزاخر الكبير الناجح بين الصبوحة وبين شيخ الملحنين فيلمون، اللي قدموا مع بعض حوالي 100 أغنية بين لحن وكلمة كمان، معظمها منعرفها وحافظينها عن ظهر قلب. دخل عيونك حكينا، يدوم عزك، راجع ضيعتنا، فكرك يا قلبي، قالوا الحب بينباع، مرحبتين يا أمي، دولبن الهوى، فستان الحرير، وكتير كتير هيك أغاني علمت معنا وعلمت مع المستمعين كلهم بأغاني الصباح لصباح. لأنه العلاقة بين الصبوحة وفيلمون كانت دائما فيها هيك مد وجزر، فيها خلافات صعبة بصراحة، وبعد كل خلاف بيرجعوا بأجمل الألحان والأغاني. واحد من الخلافات مثل بمسرحية ست الكل بالعام 1974، قدمت صباح أغنية عيني يا عيني من ألحان فيلمون وهبي. كمان غنت في نفس المسرحية ألحان الموسيقار الكبير أغنية يا دلع اللي سمعناها قبل شوي، واللي حققت نجاح كتير كبير في الوطن العربي كله. كتير ناس ما حبت الأغنية اللي لحنها وكتبها فيلمون، عيني يا عيني، لأنه هيك كانت كئيبة شوي حزينة، ما بتشبه كتير الصبوحة. فبلشت الغيرة في عند فيلمون من نجاح أغنية يا دلع، وبلش يهاجم صباح في الإعلام والصحافة. أبرز هجوم كان في برنامج سعيدة سعيدة على شاشة تلفزيون لبنان مع الراحلين رياض شرارة ونهى الخطيب سعاد، وحكى أنه الفشل اللحن كان بسبب صباح وأداء صباح للحن. مش بس، كمان فيلمون انسحب من مسرحية ست الكل اللي كان يشارك فيها كمان كممثل بدون سابق انذار، وسبب لأزمة كتير كبيرة عند المخرج لحتى يجيبوا بديل لإله في المسرحية. بس في النهاية كان تعاون صباح وفيلمون وهبي مثمر دايما وناجح دايما ومتواصل دايما. وطبعا فيلمون بيعتبر أكتر ملحن تعاونت معه صباح في مشوارها الغنائي في لبنان.

هيك من خلال البحبشين في أرشيف هالأيقونة الكبيرة الشحرورة صباح، من خلال التعاون مع بنت أختها كلود عقل اللي كانت ضيفتي بواحد من حلقات كونسرت، عم تحكي لي إنه عن ملحن اسمه سهيل عرفة. سهيل عرفة هو لحن غنوية البساطة، على البساطة البساطة يا عيني على البساطة، اللي غنتها طبعا الصبوحة. وسهيل عرفة بيكون والد الفنانة أمل عرفة، تخيلوا، بوقت طلبوا منها تكرم والدها أمل عرفة غنت على البساطة البساطة، في عندها صوت حلو، وقدمت هالأغنية لروح والدها سهيل عرفة. هيك كانت معلومة على الماشي، بما أنه هيك بحبشنا كتير وحكينا كتير وطلبتوا أغنية زي العسل. رح نسمع بصوت أصالة نصري من خلال روائع بليغ حمدي وموسم رياض 2023، علاقة فنية جمعت بين الصبوحة وبين بليغ حمدي، في بيقولوا كمان رومانسية شوي، كونت حالة هيك استثنائية في تاريخ الأغنية العربية خاطبة. طبعا أثمرت عن أعمال خالد تميزت بخفة الدم الرومانسي والإيقاع السريع المبهج اللي بيشبه الصبوحة. بليغ حمدي عرف كيف يلحن للصبوحة، والدليل عم نسمعه زي العسل، وعن جد زي العسل.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: هي تولياس عم بحكي معكم من خلال كونسرت, وشكرا لكل من عم بيبعث لي على واتساب راديو الناس. شكرا لاستماعكم من خلال موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM او من خلال تطبيق ناس.

أصالة بتغني للصبوحة ولا الحان بليغ حمدي زي العسل. تحية ل إيدس. تحية لحسن مصالحة اللي عم بسمعونا. تحية كمان لأم الوليد

طبعا لكل من بسمعنا احنا شرفنا على النهاية، بس بعد معنا مجال لكمان أغنية. تحية كمان لوالدتي اللي كمان هي على السمع.

0: أصالة نصري زي العسل على قلبي هواك زي العسل.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: أصالة غنت للصبوحة وضربت عصفورين بحجر، غنت كمان من ألحان بليغ حمدي. الكل بيسأل بتعرف هيك في آخر كل حلقة بنحكي قول الموسيقى لغة بفهمها كل الناس، والإثبات على هاي الجملة إنه في العام 1969 كمان الصبوحة أحيت حفلة تاريخية على أهم مسارح فرنسا، أبرزها على مسرح الأولمبيا في باريس، وغنت هناك. تخيلوا شو غنت؟ موال بالفرنسي.
2: باري باري

0: انا ما فهمتش الكلام بس فهمت باري بالاول, وهذا بدل انه حتى الفرنسيين وكل من ما بيحكي باللغة العربية وقت لما الموسيقى بتنعزف وتتغنى بأجمل أداء رح نفهمها, أكيد نفهم هاي اللغة. مين اللي كان فاهم الصبوحة كتير منيح؟ وروميو لحود. وعن ذكرياته المخرج الكبير روميو لحود حكى عن الصبوحة:
1: صباح فيها شغلة مهمة اللي الناس ما انتبهت لها لحد اليوم, انه صباح عندها ذاكرة غريبة ما بتنسى الشغلة الصغيرة الصغيرة الصغيرة اللي ما لها معنى بتضل فايقة عليها. واي ساعة تتكلم بتطلع وين بالحديث, بتطلع بطريقة مش طريقة كتير نعمة. وفيها شغلة فيها ديفو كبير الصباح, فيها ديفو كبير كرمة كريمة لدرجة انه ما اتكرم. وفي صباح التاني صباح اللي لما بتنتكي قاسي, لما حدا بيدرى قاسي وبتجاوب. وفي عندها هالضحكة هاللي بوجهها, تحكي هاللي بوجهها, وهاللي الناس ما بتعرف قديش في وراء هالضحكه حزن, وقديش في حزن كان بوجه صباح. ضحكتها مثل كل ستايل عم توجع عم بتلمي عم تطلع بالناس بوجهها, حلوة قريبة للقلب كريمة, بتعطي بإيد اليمين ما بتعرف إيد الشمال شو عم تعطي.
0: هذا كان المخرج والفنان المتعدد المواهب روميو لحود اللي قدم شهرور الصباح من خلال مسرحيات كتير. شهرور الصباح رحلت عنا بس فنها بعده باقي, ودائما نستذكره. وصلنا لختام كونسرت اللي فيه نوعنا ما بين الطربة والأصيل بأغانيها بصمتها الصوتية وبصمت كل مين غنى للصبوحة. رجعنا هيك لزمان, منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوش موعدنا بتجدد كل أحد أربع وجمعة. كونسرت معكم كان الياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم, في الإنتاج ساعدني ناصر طه. أما في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. كونسرت ناغم قصة وحالي.

0: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: من عمالقة الزمن الجميل وركن من أركان الثقافة الموسيقية العربية. الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لقب بصاحبة السكون الصاخب.
1: الظاهرة نجاة، استعير هنا

0: العالم الغنى والكمانجة أحلى الآلات وأقصاها عظوبة وقرب من النفس البشرية.
1: أهلا وسهلا بالسيدة مريم.

شكرا شكرا شكرا والف شكر ست نجاة على وجودك معنا الليلة. تفضلي خليني اساعدك.

0: تفضلي خلينا نقرب شوي.
1: قلت للفنانة العظيمة نجاة. تفضلي يا ست نجاة.
0: شكراً لوجودك معنا ست نجاة. أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل اللي بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
1: يلا وسام، هلا وسام بيساعدك ست نجاة.